فلقد حفاه الله أفضل صاحب وسما به فوق السها والفرقد الله أدبه وكم

عناية صمدية فاهزع بكل مخوفة ومهندي ومضى ليترد في عناية ربه في موكب الأفلاك أجمل مشهدي أوفى على القوم الكرام وكلهم أعطى العهود على الجهاد السرمدي جند ترأسهم نبي ملهم شهم كليت في الحروب مجرد.

يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

جاي عملايين الخيل صاروا ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان. وقالت ضيعتكم بدي خلي القنديل هتضوي النغمة اللي بتطفي نسمه

الفناجر ثم مضينا من آخر ما انتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

يصبحكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

صباح الخير ويا صباح النور والسرور لكل من ثبت الموج على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة 98.5 لكل أكيد من يسمعنا حاليا في ظفار. دروب آمنة سالمة كل ما نتمناها لكل من يسوق السيارة في هذه الأوقات، وإن شاء الله يا رب توصل إلى وجهتك كنت بخير وصحة وعافية وأمورك طيبة ومزاجك عالي العالي. احنا دائما نربط يوم الاربعاء بيوم الخميس، ولكن ايش رايكم نربط يوم الثلاثاء بيوم الاربعاء على اساس نوصل ليوم الخميس؟ الخميس الونيس الكل ينتظر امانه بفارغ الصبر على اساس يرتاح شويه، يلتقي باحبته يعني، او يصنع له جدول خاص فيه بالكامل من اول الصباح الى اخر الليل. رغم ان الاجواء حاره، ولكن لا يمنع ابدا ان الواحد يصنع له جو الخاص. ودائما مثل ما اقولكم ان الواحد هو اللي يصنع هذه الاجواء، يعني مهما كانت الظروف المحيطه وايد صعبه وايد قاسيه، ولكن انت بنفسك اللي ممكن تخلق اجواء مختلفه تماما لنفسك. يعني مثل اشخاص لو مثلا تحس ان عنده مليون مصيبه، ولكن تشوفه كذا مستانس وفرحان، فيقول لك والله يعني لو فكرت لو حاتيت يعني وش راح استفيد في النهايه. فهالنوع من الأشخاص فعلا هم الأشخاص الناجحين في حياتهم. فمهما كان الشيء اللي تتمر فيه، ومهما كان الأشياء اللي تضايقك، لا تخليها تأثر عليك ولا تخليها تأثر على يومك. الشيء اللي كان بالماضي خليه في الماضي، وعيش حاضرك وفكر في مستقبلك، وإن شاء الله يا ربنا المستقبل يكون مستقبل باهر مثل ما أنت تتمنى. إذن مستمعينا خلونا نطلع لأول فاصل لحلقتنا لهذا اليوم، وأكيد أنا عودة وياكم من بعد هذا الفاصل.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب من الأحد للخميس ابتداءً من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

جديد مستمعينا في هذه المحطة راح نتكلم عن 8 هوايات تعيد تشكيل دماغك بكل هدوء. طيب إيش هي هذه 8 الهوايات؟ بداية الكتابة، فعقلك ما راح يكون مشوش ولكنه مثقل. فطريقة التطبيق ممكن تكتب من 5 إلى 10 دقائق بالفترة الليلية من دون ما تعد الكتابة اللي انت راح تكتبها، من دون ما تعيد قراءتها، يعني بس كأنك تسجل ملاحظاتك أو مشاعرك أو أفكارك في تلك الورقة. فهني راح توضح معاك الأفكار، وأيضا في أفكار معينة راح تغادرك على طول. أيضا المشي من دون سماعات، عقلك راح يحتاج إلى الهدوء وليس إلى التحفيز المستمر. فطريقة التطبيق أنك تمشي لوحدك من 20 إلى 30 دقيقة من دون موسيقى، من دون ما تسمع أي حاجة. بعض الإجابات ما تجي إلا من خلال الصمت وإجاباتها في داخلك. أيضا اقرأ من الكتب الورقية، فالتمرير يدرب التشتت والكتب تدرب أيضا الانتباه. فالطريقة أنك أنت كذلك تقرأ من 15 إلى 20 دقيقة يوميا كتاب واحد في كل مرة، وأهم حاجة وأهم نقطة أنك تبعد تلفونك عنك. تعمق في موضوع واحد، معظم الناس يمرون سريعا وقليلون من يفهمون بكل عمق، فاختار موضوع معين ادرس ذاك الموضوع، وأيضا عطى مدة من 4 إلى 6 أسابيع وحافظ على الاستمرار، فالعمق دائما يشكل أو يعيد تشكيل الذكاء. والجميل أيضا مستمعين اليوم ما شاء الله، يعني وسائل التواصل كلها بإيدنا، العالم صار كله بإيدنا نحن من خلال الهاتف، فممكن يعني شيء اللي ودنا نتعلمه فالموضوع صار أسهل بكثير. فتعلم لغة جديدة ينمو عقلك لما يتكيف بكل بطء. فالطريقة أنك تدرب من 15 دقيقة يوميا، استخدم مصدر واحد باستمرار، يعني لا تنوع مصادرك نهائيا وركز على الأساسيات. الحلو أن البعض تعلم بعض اللغات سواء كانت الإسبانية أو حتى التركية من خلال الأفلام أو المسلسلات اللي هم يتابعوها، فتكرار ذيك الكلمات خلاص ترسخ في الدماغ، خاصة المسلسلات التركية. أيضا سافر بطريقة مختلفة، يعني اليوم أحس أنه من أمس والأخبار كلها عن السفر. عموما الأماكن الجديدة راح تكسر الاعتياد الذهني معك، فاستكشف أماكن غير مألوفة، لاحظ أكثر وسجل أقل. أما على الحقيقة الصريحة مستمعين، أن عقلك لا يتغير من التحفيز اللامنتهي، بل يتغير عبر عادات هادئة تتكرر باستمرار. فمارس 15 دقيقة يوميا، التزم بعادة واحدة وركز بالأساسيات. أعتقد هذا الموضوع اليوم صار ضروري نحن نركز عليه بحكم أن يعني الكم الهائل من المعلومات السريعة اللي تمر علينا، ودماغنا أيضا من جانب آخر اعتاد خلاص على السرعة، وهذا الموضوع جدا خطير. يعني اليوم إذا حد سولف معك ما راح يعني تسمعه أو تركز في سالفته لأنك أنت اعتدت على السرعة. فخلينا كذا يعني شوية يعني نعالج هذا الموضوع بيننا وبين أنفسنا.

0: كسل.
1: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
2: أحيانا وانت رايح مثلا تعبي بترول سيارتك تحب ذيك الريحة، تستغرب يعني تقول في خاطرك أنا ليش أحب هالريحة، ليش تكذبني هذه الريحة. فالموضوع يعني مشكلة إنه مش فقط يعني مختص لفئة معينة، يعني مثلا للرجال، لا الموضوع يختص للرجال والنساء. فيا ترى ما هو سبب وسر تفضيل بعض الروائح الغريبة؟ يعني مش عطور على أساس إني أنا والله راح يعني أحب هالريحة. عموما خلينا نتكلم مستمعين عن روائح يفسرها العلم. بداية رائحة المطر، فلما الواحد يسقط المطر تتحرر مركبات الجيوسومين والزيوت النباتية المتراكمة في التربة. أنف الإنسان شديد الحساسية لهذه المركبات، تاريخيا ارتبط الموضوع المطر بالماء والحياة. فتحس أنه دائما نقول يعني العبارة أن دبت الحياة مرة ثانية من بعد المطر. أيضا مستمعين، رائحة البنزين تحتوي على مركبات عطرية مثل البنزين وأيضا بما يطلق عليه التولولولين ذات الرائحة الحلوة نسبيا، ويستطيع الأنف كشفها بتركيز منخفض جدا. الدماغ يربطها غالبا بذكريات السفر والطفولة. أنا أعتقد هذا السر، أن نحن اليوم في بعض الروائح نربطها مثلا بموضوع معين، بذكرى معينة، فلذلك نعشق ذيك الرائحة. كذلك رائحة الكتب القديمة مع مرور الزمن يتحلل الورق ببطء ويطلق مركبات. مستمعينا، هذه مركبات مثل رائحة الفانيليا واللوز، هذه على رائحة الكتب القديمة. يعني محبين القراءة توقع هم أكثر الأشخاص اللي فاهمين إحنا عن وش نتكلم. أما على الكتب الجديدة فالحبر والغراء والورق الطازج يطلقون مركبات عضوية متطايرة تعطي رائحة خفيفة للدماغ، وعلى طول يتم ربطها بالتعلم، البدايات الجديدة، لذلك تبدو ممتعة نفسيا. معناته أن الكتاب الجديد وذيك الرائحة، لأنه هو كتاب جديد فمعناته بداية جديدة، لذلك أصحاب الكتب والناس اللي تحب القراءة يعني يتلذذون بهذه الريحة، لأنه بالنسبة لهم كأنها صفحة جديدة من حياتهم. الكتب القديمة ذكرنا أن الرائحة تشبه الفانيليا واللوز. البنزين حسب ما ورد وذكر أنه يتم ربطه بالذكريات، ذكريات السفر، ذكريات الطفولة، رحلاتكم الجماعية. وأما وأخيرا على اللي رائحة المطر، هذا الرائحة اللي فعلا يعني حاليا نحتاج نحن نشم ريحة المطر، لأن على هذه الأجواء الحارة يعني عسنا الله يلطف علينا بأمطار الخير والبركة بإذن الله تعالى، ونستمتع أكيد بذيك الريحة الجميلة.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

في هذه المحطة المستمعين، بما أن إحنا اليوم يعني نمر بأجواء حارة جدا والبعض يتناسى أن يشرب الماء بين فترة وفترة أخرى، فخلينا نتكلم عن علامات تخبرك أن جسمك يحتاج إلى المزيد من الماء. أول شيء، الصداع المتكرر. قد يكون الجفاف أحد الأسباب الخفية للصداع، فمعناته لما تصدع الله ما تقول أنا ما شربت شاي ولا أنا ما شربت قهوة، ولكن الموضوع هو قلة الماء. كذلك التعب وانخفاض الطاقة، حتى الجفاف البسيط قد يؤثر على نشاطك وتركيزك. أيضا الشعور بالجوع بشكل متكرر، أحيانا يختلط العطش على الجسم ويترجم كأن جوع، فمعناته أن دماغك ما راح يعني يعرف أو يفسر هل هو الجوع أو العطش، ولكن اشرب الماء في كل الأحوال. أيضا الدوخة أو الدوار، خاصة عند الوقوف بسرعة، يعني مثل ما تكون جالس وفجأة توقف فتحس أنه لا، في كذا دوار، يعني في دوخة فيك، فمعناته أنك أنت ما كنت تشرب ماء زين. ضعف التركيز والنسيان، الدماغ يحتاج إلى الترطيب ليعمل بكفاءة. جفاف البشرة، قلة الماء قد تؤثر على نضارة الجلد ومرونته. أنا على طول رح تشوف على أيدي. أنا منكم، من جماعة اللي ما يشربون وايد ماء. أيضا تشنجات أو شد عضلي قد تكون علامة كذلك على نقص السوائل، فمعنات أن في أعراض كثيرة يخبرنا به جسمنا على أساس نحن ننتبه له ونشرب الماء. فدائما حاول قدر الإمكان بين فترة وفترة أنك تتذكر شرب الماء، خاصة أن الأجواء الحارة وجسمك يحتاج هذه الفترة إلى الماء أكثر من أي وقت سابق.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
4: صباح الخير وصباح النور. في هذه المحطة نستعرض معاكم أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم في القولون بمستشفى صور. نجح فريق طبي متخصص بقسم الجراحة بمستشفى صور المرجعي بالتعاون مع المستشفى السلطاني في إجراء عملية جراحية نوعية ومعقدة لاستئصال ورم في القولون من الدرجة الرابعة، كان ملتصقا بجدار البطن وقناة الرحم اليمنى والمبيض، واستغرقت العملية 3 ساعات. ويعد هذا النجاح إضافة نوعية إلى سجل الإنجازات الطبية في سلطنة عمان. محكمة الاستثمار والتجارة تواصل جلساتها خلال العطلة القضائية وذلك لضمان سرعة الفصل في المنازعات. قلعة الجبل هو تمرين عسكري عماني مصري. بدأ الأحد بجمهورية مصر العربية التمرين العسكري العماني المصري المشترك في قلعة الجبل الثاني بمشاركة وحدات من مظلات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني ووحدات من قوات السائقة بالجيش المصري، ويستمر حتى 16 يونيو الجاري. اتفاقيات لتنفيذ مشروعات خدمية وتطويرية بمسقط. 10 اتفاقيات ومذكرات تعاون في الطاقة والهيدروجين الأخضر والصناعات التحويلية والسياحة. الدقم تجذب استثمارات عالمية بنسبة 2.9 بليون ريال عماني. انتقال مهام تشغيل محطة الإنقاذ البحري لهيئة الدفاع المدني والإسعاف. أما من ملحق بلادنا المحلي، انطلاق حلقة إقليمية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الزراعة الخليجية وبحث رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل عبر التقنيات الحديثة. استعراض برنامج جرب صيف جنوب الباطنة لتعزيز استثمار الإجازة وتنمية مهارات الشباب. أما على ملحق المؤشر الاقتصادي، ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 4 دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية، وسعر النفط العماني يرتفع 2.49 دولار. منصة ضماني تبدأ ربط الإلكتروني مع الصيدليات، وأنجزت أول رحلة رقمية متكاملة للوصفات الطبية في قطاع التأمين الصحي. الدولار قرب ذروة شهرين مع تزايد التوقعات برفع المركزي الأمريكي للفائدة، وتراجع أسعار الذهب مع توقعات برفع الفائدة بفعل التوترات الجيوسياسية. 9.7% ارتفاع انتاج الكهرباء بنهاية شهر أبريل عام 2026. نمو لإيرادات قطاع البرمجيات في الصين بنسبة 10.9%. وأخيرا مع الملحق الأخير، ملحق الجماهير، الأحمر يفوز برباعية مقابل هدف واحد على موزمبيق في معسكر الخارجي في جاكرتا. منتخب النشامى يخسر أمام كولومبيا في مباراته التحضيرية لكأس العالم. منتخبنا الوطني للكريكت يحل رابعا في تصفيات الألعاب الآسيوية بسنغافورة. منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد يتفوق على نظيره اليمني ودياً. والتراث والسياحة تشارك في سباق كأس أوروبا للرجل الحديدي بمدينة هامبورغ الألمانية. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: يا صباح الخير ويا صباح النور والسرور من جديد مستمعين دروب أمينة سالمة، كل ما نتمناها لكل سالكين هذه المشاوير الصباحية. طيب خلينا نتكلم عن آخر الأخبار عن الذهب والمستجدات. فواصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم مع تزايد المخاوف من رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بعد صدور تقرير وظائف قوية. كذلك انخفاض سعر الذهب في المعاملات الفورية كانت بنسبة 4%، وهذا أيضا ليعطي مؤشر إيجابي حاليا، ولكن كذلك تبقى المخاوف من ارتفاع الذهب مرة أخرى وتصاعد كذلك الأمر. فنعتقد أن أغلبنا اليوم اللي كان وياه يتابع حسابات يعني بيع المجوهرات والذهب، اليوم لا صار يتابع، واللي ما كان مثلا حاب أن يشتري اليوم لا تغيرت الفكرة تماما في باله. فللبنات اللي يسمعونا حاليا، كيف الأوضاع معاكن؟ وهل في نية ولا بعد؟ وهل تحسن أن الذهب راح يستمر في تراجعه ولا راح يصعد بشكل مفاجئ مرة ثانية؟

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: يعني راح أقول معلومة لربما العقل ما راح يستوعبها بحكم يعني نرجع ونقول أجواء الحارة اللي نحن نعيشها والمستمعين. خلينا نتكلم عن مشكلات صحية قد يسببها تشغيل مكيف الهواء أثناء النوم. يعني وش ننام بدون مكيف؟ عموما المعلومة تقول أن بداية راح يكون في انخفاض للرطوبة داخل الغرفة الذي قد يؤدي إلى جفاف الحلق وتهيج وانسداد الأنف عند الاستيقاظ. أيضا النوم تحت يار هواء بارد مباشر قد يسبب تشنج للعضلات، آلام الرقبة والكتفين، أيضا تيبس أسفل الظهر. والهواء البارد والجاف قد يؤدي إلى جفاف البشرة، الحكة والتهيج وإحمرار العينين والشعور كذلك بالحرقان. أيضا في حال أنك أنت ما نظفت المكيف، إيش اللي راح يصير؟ راح يتراكم معك الغبار، العفن، وأيضا مسببات الحساسية لهذا كله راح ينتقل إليك بطريقة مباشرة. أيضا انخفاض الحرارة بشكل مبالغ قد يؤدي، يعني إحنا تكلمنا عن رفع الحرارة ولكن انخفاضها الاستيقاظ المتكرر، الإرهاق والصداع، ضعف التركيز، وزيادة آلام المفاصل خصوصا مع كبار السن. فكيف نحن نتجنب هذا كله؟ اضبط المكيف بين درجة الحرارة 22 إلى 24 درجة مئوية، نظف الفلاتر بانتظام وتجنب توجيه الهواء مباشر نحو الجسم، كذلك حافظ على رطوبة الغرفة واستخدام غطاء مناسب خلال النوم. فهذه الخطوات كلها راح تساعدك على نوم هني في نفس الوقت نوم صحي، لأن في أشياء يعني محتاجين نسويها ولكن رغم ذلك أكيد لها مضاعفات اللي راح تظهر في المستقبل. فلذا نحاول بين فترة وفترة نستخدم أو نطري المعلومات، ونحاول أيضا نمشي ونستخدم هذه المعلومات، فقط قريناها وانتهى الموضوع، ولكن لا راح نلتزم فيها إن شاء الله.

0: صاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: ويا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في محطة أخرى وجديدة من برنامجنا وحلقتنا لهذا اليوم. راح نتكلم عن دراسة، هذه الدراسة تحدد الفعل المبالغ فيه اللي تدفع الأطفال إلى الكتمان. يا ترى إيش يخلي اليوم الطفل ما يتكلم وحتى ما يعبر عن مشاعره؟ فأظهرت أبحاث في علم النفس الأسري مستمعين للأطفال والمراهقين كذلك يميلون إلى مشاركة أفكارهم ومشكلاتهم مع والديهم، فلما يحسوا بالأمان العاطفي راح يعني يقولون كل شيء في خاطرهم، راح يحصلون شخص يستمعهم أو يستمع لهم يتفهمهم وبدون ما يكون هناك أي ردود أفعال مبالغ فيها، فبعد ذلك راح يحسون بنوع من الأمان. بالمقابل مستمعين، لما يكون في طفل وبالمقابل لما يعبر عن مشاعره وراح يحصل هناك في يعني ردود أفعال جدا كبيرة من ولي أمره، وأيضا هذا اللي يخليه بطبيعة الحال يعني إنه ما راح يذكر الأشياء اللي هو يمر فيها، مشاكله أيضا راح يكون كثير الكتمان. في عام 2000 مستمعين نشرت مجلة تقول إنه يعني إن الوالدين بما يجري في حياة أبنائهم تعتمد بدرجة كبيرة على رغبة الأبناء في الإفصاح عن معلوماتهم وليس فقط على مراقبة الوالدين أو حتى كثرة الأسئلة. فمعنات أنك أنت لو تسأل والدك من اليوم لبكرة ما رح يعطيك كل الأجوبة، ولكن إذا كنت أنت قريب منه يعني لا شعوريا رح يخبرك بكل حاجة. يرى مختصون أن الطفل الذي يلاحظ أن أخطاءه الصغيرة أو مشكلات اليومية تقابل بالتهويل أو حتى الغضب قد يصبح أكثر حذرا في مشاركة ما يفكر فيه أو حتى ما يمر فيه، لأنه يتوقع ردود أفعال مزعجة أو مرهقة، ومع مرور الوقت قد يختار الصمت أو إعطاء إجابات مختصرة بدل الحديث بكل صراحة. فمعناته نحاول قدر الإمكان نكون قريبين من أولادنا ومن عيالنا، نشوف إيش اللي معاهم، وأيضا إذا غلط فطبيعي إنه يعني يغلط لأن كل طفل راح يغلط وكل حد يعني حد الكبار يغلطون اليوم، فمهما شيء اللي سواه ما نواجه الغلط بشيء أكبر منه. فهذه مستمعين على هذه المحطة، وإذا لاحظت إن ولدك كثير الكتمان حاول قدر الإمكان تكشف السبب وتقترب منه بشكل أكثر وأكبر.

صاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

في هذه الوحدة المسلمين راح نتكلم عن 16 علامة تشير إلى أن جسمك يفتقر إلى الفيتامينات. بداية برودة الأطراف بمعناته أنك أنت تفتقر لفيتامين الحديد. كذلك فقدان الشهية الزنك. جفاف العينين فيتامين A. جفاف الفم كذلك فيتامين A. تقلصات أيضا في عضلة الساق المغنيسيوم. تكسر في الأظافر بيوتين. وتعب وخمول فيتامين D. ضعف الذاكرة أوميجا 3. وضبابية في التفكير فيتامين B12. انخفاض المزاج فيتامين B6. ضعف العضلات بوتاسيوم. وضعف جودة النوم والمغنيسيوم. هذه مستمعينا 16 فيتامين، إذا عرفت سبب المشكلة راح تعرف كيف تحلها. أهم حاجة أن الواحد يسوي له عادات صحية من خلال الرياضة والطعام اللي ناكله. يعني بالأمس يمكن هذا أكثر شيء كنت جالسة أناقشه مع أحد أفراد الأسرة، فكنت أقول يعني إن حالياً إحنا نحس دائماً بخمول وتعب وما فينا طاقة، ويعني يدوب الواحد يمشي من هالمكان إلى هالمكان خلاص يحس إن طاقته منتهية تماماً. الموضوع إنه أساساً فعلاً كنا يعني خاطئ بدرجة جداً كبيرة وشيء لا يتصور. يعني الأكل اللي يكون مليان زيوت ويفتقر إلى الفائدة، ومع الأسف يعني نحن بشكل يومي أساساً يعني ناكل هذه الوجبات، بالإضافة إلى كثرة القهوة. يعني القهوة يقال أنها مفيدة، ولكن الشاي إذا زاد عن حده راح ينقلب ضده، هذا بالإضافة إلى الشاي بنفس الحالة. فهذا مستمعين أن الواحد فعلاً لازم ينظم له وجبات كذا تكون يعني صحية، وأيضا بين فترة وفترة أخرى لو أن الأجواء حارة، ولكن حاولك تمارس الرياضة ولو في داخل المنزل.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
1: ويا صباح الخير ويا صباح نور السرور لكل من ثبت الموج على تير إذاعة الشبيبة ولكل من يسمعنا في هذه اللحظات الصباحية. في هذه المحطة مستمعين راح نتكلم عن البطولة السنوية التي تقام بشكل سنوي على مستوى محافظات أو محافظة مسقط للروبوتات. تفاصيلها إن شاء الله راح تكون مع شميم بنتقي الهنائية، معلمة مجال الثاني بتخصص كيمياء تطبيقية بجامعة السلطان قابوس. قبل التفاصيل أكيد نرحب فيش معنا في برنامج.
2: أهلا وسهلا فيش أختي شيماء، طبعا أتمنى صباح سعيد لكل من يستمع إلينا اليوم
1: بإذن الله تعالى. شميم، خبرينا كذا عن هذه البطولة وأيضا هذه المشاركة وبداية فكرتها.
2: فكرة البطولة لو جينا نتكلم عنها، هي بطولة تقام سنويا، صارت فيها امتدادات كانت في بداية السنوات تشمل مدارس محافظة مسقط على مستوياها القطاع الحكومي والخاص. هذه السنة تمررت لتشمل البطولة الوطنية جميع محافظات السلطنة.
1: جميل، يعني أول شيء كان على مدار صغير ومن بعد ذلك توسع.
2: أيوة نعم، لأن هذه السنة هي تكون السنة الثالثة لهذه البطولة اللي تقيمها مدرسة المحامد، اسمها بطولة الروبوتات بنوع خاص لطلبة الحلقة الأولى من أول إلى رابع فيكس جو.
1: جميل، يعني إن التركيز على هذه الفئة، لأن ما شاء الله الأفكار معاهم تكون دائما يعني مبدعة. خلينا نتكلم عن التنافس اللي صار داخل هذه البطولة.
2: أولا طبعا أحب أشير بجهود مدرسة المحامد، وأتوجه بالشكر الخاص لإدارة مدرستنا، مديرة المدرسة أستاذة ميا البراشدي، ومساعد المدير الأستاذة كريمة العامري، على دعمهم الدائم للأخذ بيد المعلمات والطلبة للمشاركة في مثل هذه البطولات. طبعا هذا التوجه لو جينا نشوفه، يعني هو توجه الآن واسع، وصار أنه ما فقط يشمل طلبة الجامعات أو الكليات، بدأ يتوغل إلى طلبة الحلقة الأولى ليصل مفهوم الروبوتات، مفهوم حاجة الإنسان إلى أشياء أخرى مساعدة في بعض المناطق أو العوالم اللي ما يتمكن الإنسان من الوصول إليها.
1: جميل، طيب خلينا نتكلم عن يعني أبرز ما جاء في هذه البطولة، يعني من الروبوتات وغيره كذا.
2: طيب، في هذه البطولة شملت البطولة نوعين من المسابقة. المسابقة الأولى اللي هي تحكم الطلبة باستخدام الجهاز اللي هو جهاز ريموت البلايستيشن، يتحكم بالروبوت في عالم اللي هو عالم المحيطات هذه السنة. والقسم الآخر من البطولة يتم التحكم بواسطة البرمجة، فهذا جزء آخر من المسابقة اللي نشيد فيه صراحة، لأن يتوجه الطالب اللي يتعلم طريقة البرمجة، إعطاء الأوامر لمثل هذه الروبوتات، للقيام ببعض نقول مثلا المهام داخل هذه المحطة.
1: طيب، يعني اختيار الطلاب كيف يعني اللي راح يشاركون في هذه البطولة؟ لأن أعتقد أنه مشكل طالب يعني معاه مثلا القدرة لهذا النوع من التفكير، خصوصا في الروبوتات والبرمجيات، بيحتاج أحد يعني حاب لهذا المجال.
2: بالضبط، في البداية قمنا باختيار الطلبة بناء على معلماتهم، توجيه من بعض المعلمات، جبنا في الفريق، قمنا بعمل نفس التجارب لهذا الفريق، انه يا طالب الان ابدا باستخدام هذا الروبوت، استخدم جهاز التحكم. بدينا بتقييم الطلاب في مسكته لهذا الجهاز، طريقه التحكم، استطاعته لاداره الموقف. في بعض الاحيان تواجهه مشكله، كيف يتصرف هذا الطالب في حل هذه المشكله. فتم الاختيار أنه يكون عندنا في الفريق طالبين من الذكور، ووجه تحية خاصة لأولياء أمور هؤلاء الطلبة، لأنه هذا بالنسبة لنا استثمار لهذه الفئة من هذه الطلبة، ودعمهم لنا كان حافز للمواصلة وإحراز مثل هذه المراكز في هذه المسابقة.
1: جميل، طيب من جانب آخر، يعني كيف اليوم تشوفين الأداء وأين وصلتوا أساسا حاليا؟
2: بالضبط، طبعا لو جينا نشوف للأداء، ما نقدر نقول إنه هذا مجرد تدريب لفترة البطولة أو فترة معينة وخلاص، وكان مستمر من الفصل الماضي ونحن بادئين في تدريب الطلبة على استخدام مثل هذه القطع الصغيرة في التركيب. كيف أنا أقدر أركب هذا القطعة؟ كيف يتكون عندي مثلا شكل مختبر من هذه القطع الصغيرة؟ كيف ممكن أنا أكون روبوت يقوم بأداء هذه المهام؟
3: بالضبط.
2: بعدين كيف ممكن أني أستخدم البرنامج الكودينج في إعطاء أوامر لهذا الروبوت للقيام بمثل هذه المهام؟ فمن هذه نقول مثلا الأشهر اللي نحن كنا ندرب فيها الطلبة، لاحظنا استثمارنا في مثل هؤلاء الطلبة. فالبطولة هي تقام سنوياً، فخذينا فئة اللي هم من الصف الثالث، بحيث أنه أنا أقدر أكمل مع هذه الفئة للسنوات القادمة بخبرة كافية أنه هو كيف يدير المشكلة، إدارة الوقت، لأنه كان لابد من الطالب أنه يؤدي هذه المهام خلال فترة زمنية قصيرة اللي هي لمدة دقيقتين. أيوه، فكان لازم يجمع أعلى قدر من النقاط. فالحمد لله هي مثل ما قلت لك أن البطولة أولاً حتى في هذه السنة كانت على مستوى محافظة مسقط، فإحنا أحرزنا المركز الأول بكل جدارة مع طلابنا على مستوى المحافظة مقابل 18 مدرسة مشاركة من المحافظة. في اليوم التالي طبعا كانت المنافسة ما بين المدارس الحارزات على المراكز الأولى من مختلف المحافظات، وأقيمت المنافسة الأخيرة في جامعة السلطان في قاعة المؤتمرات بالجامعة، أحرزنا المركز الثالث على مستوى السلطنة
3: ما شاء الله،
2: وهو ما زال يعني مركز مشرف على أداء الطلبة، وطبعا أنا فخورة فيهم، وأحب أوجه تحية وشكر خاص جدا للأستاذة اللي كانت مساعدة معي في هذه البطولة، الأستاذة رقية العمري، تحية خاصة جدا لها،
3: وجه لها تحية بكل تأكيد.
2: ووجودها ما كان حاجة يعني مثلا نقول فقط مكملة أو مساعدة، بالعكس هي كانت حاجة فارقة جدا في هذا الفريق.
3: جميل لما يكون فعلا أن العمل مش فقط يعني أن عمل خلاص انتهى الموضوع، ولكن يعني أنا أعتقد أنكم عشتوا وايد أشياء خلال هذه المراحل كلها اليوم.
2: بالضبط بالضبط، يعني من مرحلة انتقالنا أصلا اللي فقط تنافس على مستوى المحافظة إلى المنطقة السلطنة، فهذا أصلاً نقلة نوعية جميلة جداً. الطالب كيف أنه يستعد أنه تكون في مثل هذه المواقف، تغيير مثلاً لجنة التحكيم من مستوى المحافظة إلى لجان تحكيم من محافظات أخرى، هنا كان قد يكون تحدي بالنسبة لنا، لأننا إحنا بننافس على مثلاً محافظة مسقط ولجنة التحكيم من محافظة الداخلية، هم جايبين على سبيل المثال فرق نفس الشيء تنافس. فكنا نحاول إنه نعطي الطلبة بعض من الدافع والحماس، إنه أنت أديت، أنت الآن تمثل محافظة مسقط، يعني دورك الآن مشرف مهما كان المركز اللي أحرزناه، نستمر بنفس الأداء بنفس التوجه. فالحمد لله يعني ما زلنا نقول إنه المركز الثالث أكيد يعني مشرف، ونستحق إنه نحن يعني نفتخر بهذا المركز والأداء.
3: أكيد تعرفي إيش مايم، أحيانا لما يعني تدخلي مثلا في مجال، أنا ما أعرف هل يعني أنت متخصصة في مجال الروبوتات ولا لا، ولكن كل يوم تحس إنه في معلومة جديدة.
2: بالضبط، طبعا أنا ما تخصصي روبوتات، مثل ما خبرتش أصلا متخرجة من الجامعة بتخصص الكيمياء، و توظفت معلم مجال ثاني، معلم علوم ورياضيات لطلبة الحلقة الأولى من الأول إلى الرابع. أول ما سمعت عن هذه المسابقة طبعا كانت المديرة الله يذكرها بالخير أستاذة مية البراشدي تقول أحتاج طاقة يعني من المعلمات اللي موجودة هنا، هذه منافسة واجد جميلة، خبروني احتياجاتكم، خبروني مساعدتكم. فمن أول ما عرفنا على المسابقة ونحن نبحث القرية الهندسية، يلا الآن نستثمر في طلابنا، من يبدي يدربنا إياهم ويأهلهم، إيش يحتاج الطلبة من المعرفة السابقة، لأن هذه معرفة جديدة عليهم خاصة في هذا المراحل الأولى. فصراحة كان أولياء الأمور داعمين جدا لنا، قلنا لهم أنه ممكن نحن نعطي الطلبة أولا برنامج عند القرية الهندسية يتعرف على هذا القطع، طريقة تركيب هذا القطع، بدينا نعطيهم نفس الدفتر الإلكتروني ونجيب الطلبة في قاعة، إنه والله يا طالب عندك هذا المجموعة من القطع، اطلع على هذا الكتيب، قم بتركيب القطعة بناء على التعليمات. فهذه أول مهارة اكتسبها الطالب، كيف أنا أقرأ هذا الكتاب
3: بالضبط،
2: إيش القطعة اللي أنا لازم أستخرجها، كم طول هذا القطعة، هل هي القطعة المناسبة. فصراحة هو كان يعني بداية جميلة جدا. ولما صارت النسخة الثالثة للبطولة كانت الأستاذة يعني تسألنا إنه كيف مستعدين، قلت له أيوة هذا السنة الأول خلاص، يعني استعدادنا إن نحن نصل إنه ننافس بالمركز الأول. السنة القادمة إن شاء الله بإذن الله نقدر إن نحرز الأول على مستوى السلطنة بإذن الله.
3: قلت أكيد، لأن خلاص خلال هذه السنة أنتوا يعني اكتبتوا مهارات جديدة
2: بالضبط.
3: بالإضافة إلى يعني خلاص أنتوا فهمتوا سير يعني هذه المسابقة، عرفتوا إيش اللي تحتاجونه وإيش اللي ما تحتاجونه، بعض الأخطاء اللي ممكن أنتوا ارتكبتوها المرة الجاية خلاص يعني راح تقدروا تعدون وايد أشياء.
2: بالضبط بالضبط، يعني حتى نقاط التحكيم، طريقة احتساب هذه النقاط من قبل لجان التحكيم، تنوع لجان التحكيم أصلا للفريق لما كان ينافس في هذه البطولة اكسبتنا واجد مهارات صراحة على هذه النسخة. في هذه النسخة يعني اكتسبنا مهارات جدا من لجان التحكيم، وأتوجه بالشكر خاصة إلى الأستاذ علي البرزنجي والأستاذ يوسف يونس الحضرمي عذرا، من الأساتذة اللي كان توجيههم خلال هذه فترة البطولة توجيه صراحة مثل ما نقول إنه يجعل الفريق في المسار الصحيح، يأخذ بيد الفريق لأنه يصل إلى مثل هذه المراكز أو المستويات العالية في هذه البطولات.
3: جميل. طيب من خلال هذا الإنجاز كله يعني لمن توجهونه بالضبط؟ أنتوا كالمدرسة يعني؟
2: أولا نوجه لمدرستنا الغاليات كإنجاز وكفريق اشتغل على هذه البطولة وعلى تدريب هؤلاء الطلبة. مدرسة الجفنين تستحق مثل هذه الإنجازات، تستحق أن يحتفى بها إلى مصافي هذه المراكز. ثانيا طبعا مثل ما نقول إنه بما أنه هو استثمار للطالب فأحس هذا إنجاز للطالب والولي أمره.
3: بالضبط.
2: شيء أنه أنا استثمر في طالبي في هذه المراحل العمرية إلى المراحل الأخرى مهما كانت يعني المتقدمة، هو استثمار وإنجاز يحتفى به. وكعلى مثلا لو جينا نقول إنجاز على مستوى يعني الهيئة الإدارية أو كمعلمين، بالفعل هذا إنجاز يعني نرفع له القبعة على الجهود، على التعليمات، على التوصيات، الوقت المبذول رغم يعني المناهج الحصص.
3: بالضبط، أنا هذا اللي من ساعة قاسة أفكر فيه. يعني تنظيم الوقت أحس كان وايد صعب.
2: بالضبط، خاصة أن مدرستنا يعني من المدارس الصباحية اللي يكون بعد فيه مدرسة مسائية بعدها، كان لازم علينا أن احنا نستثمر في هذين الطلبة في أوقات معينة.
3: بالضبط.
2: يعني حتى وقت فراغهم وقت الحصص الاحتياط نحن نجيب طلبة على أساس أنهم يتدربوا، مرات يعني إذا استدعى الأمر يعني نوصي بعض الأهالي أنه درب هذا الطالب في البيت على الكودات، كيف استخدام الكود، إيش هذا الكود يرمز، كيف أقدر أعطي أمر لمثل هذا الروبوت للدوران، مثلا المشي بخط مستقيم مسار معين. فمثل كذا يعني نحتاج أنه ولي الأمر يكون نفس الشيء ذراع مساند للمعلم، في خاصة لأنه ضيق الوقت مع ما نقدر يعني نكون الطالب يحرم من المواد الدراسية.
3: بالضبط.
2: مقابل هذه
3: بالضبط.
2: أيوة.
3: بالضبط.
2: يكون هو مكمل.
3: يعني هي مسألة تنظيم الوقت شيء وايد مهم خصوصا في مثل هذه المسابقات، وخصوصا للطلبة يعني اللي من المراحل الأولى من الصف الأول إلى الصف الرابع. يعني تعرف إن هذه المرحلة يعني تركيزهم لازم يكون في اتجاه واحد، ولكن ندخل لهم معلومات إضافية، يعني هذا الموضوع مش خاطئ نهائيا.
2: بالضبط.
3: وجميل يعني إن اكتسبوا مهارات جديدة واكتسبوا حب التعاون على سبيل المثال، عرفوا كيف سير الموضوع بالكامل يعني، فممكن مستقبلا راح تكون معاهم مشاركات بكل ثقة.
2: أكيد، يعني أصلا هم ما شاء الله عليهم من هذا السنة يسألوا أستاذ إيش السنة القادمة بيكون دورنا، إيش البطولة بتتكلم عن إيش. طبعا هي البطولة بالسنوات هذه الثلاث الماضية كانت تتكلم عن علم من العلوم اللي لازم الطالب يتعرف عليها، مثلا علم الفضاء، لأنه الطالب ما وصل إلى هذه الأماكن. كيف أنا أجسد له الفضاء في مثل هذه الحلبات، يتعرف إيش موجود في الفضاء، كيف إن أنا ممكن أرسل مثلاً روبوت في الفضاء ويقوم لي ببعض المهام، إيش هي المهام هذه. فهذا كان صراحة يعني من الفوائد الجميلة لمثل هذه المسابقات. هذه السنة يكتشف أعماق المحيطات، إيش موجود في أعماق المحيطات، إيش هي الأشياء اللي ممكن أنا أتعرف عليها أو ممكن إني أحتاج فيها إلى مساعدة آلي لأنه يقوم بدورها بدوري مثلاً في حالة إنه أنا يشكل علي خطر هذه العمق اللي أنا أصل فيه.
3: أنا أعتقد شميم إن أنت لاحظت إنه ما شاء الله الجيل هذا جيل ذكي
2: جداً جداً، عندهم حب تنافس بشكل جميل جداً، جيل يعني يقبل بالتحدي، وهذا هذا أهم حاجة إن إحنا نريدها إنه نغرس في هذا الطالب إنه أنت لما تكون في مثل هذا الضغط في مثل هذا التوقيت القصير جداً المدة الزمنية اللي هي دقيقتين كيف ممكن أنا أنجز من المهام؟ فكان الطلب اللي ألاحظه فيهم إنه يحاول يبحث عن الطريقة الصحيحة أي مهمة أبدأ أولاً بحيث إنه هذه المهمة
3: استغل وقتها
2: أيوة أقدر أنجزها في وقت أقل بحيث إني أكتسب وقت أكثر من المهام الأخرى اللي مثلاً قد تتطلب إنجازها جهد أكبر فيها بعض الإعاقة أثناء حركة الروبوت. فصراحة يعني كان توجه واجد سليم وجميل جدا لهذه المرحلة العمرية.
3: والزمن حاليا يعني يمشي نحو التكنولوجيا ونحو الروبوتات وعالم أيضا الذكاء الاصطناعي.
2: بالضبط بالضبط، يعني الحين نشوف ما بس هذا البطولة الوحيدة، نلاحظ أنه ما شاء الله صارت بطولات أولا على تشمل محافظات تتسع لتصبح على مستوى السلطنة. في بعض الفرق يعني السنوات السابقة وصلت إلى قطر دول الخليج، هذا توجه جميل إن إحنا نغرسه في طلابنا وإنه وصل مثلاً إلى بعض هذه المدارس حتى يعني المدارس الأخرى تسمع مثل هذا البطولات تتوجه مثل هذا التوجه. والأهم من هذا إنه لما يكون التنافس بروح المتعة واكتساب هذه المهارات
3: تنافس شريف
2: بالضبط يجعل إنه مثل هذه المسابقات مش الهدف منها إني أنا فقط أحصل على المركز
3: اكتساب معلومة
2: أيوة لمثل هذا المرحلة العمرية إدخال علم جديد يتعرفوا على الأشياء في مثل هذه خاصة المناطق الصعبة أن الطالب يتخيلها تجسيدها للطالب هي من الأشياء المهمة في هذه المرحلة العمرية.
3: بكل تأكيد شكرا لك شميم الهنائية، وإذا في أي نوع من الإضافات ودش تقولين كده وتذكرينا في البرنامج المساحة كلها معاش.
2: شكرا لك شهدتي شيماء على هذه الاستضافة، وطبعا ما في أي مداخلة لأنه نتمنى صراحة أنه مثل هذه البطولات تتسع يكون في توجهات قادمة يكون فيها الطالب هو المحور الأساسي لمثل هذه البطولات.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
3: لي معلومة يعني نحسها غريبة ومفيدة وجميلة في ذات الوقت، إيش تقولنا هذه المعلومة؟ تقول مستمعين أن بعض الحيوانات التي قد تساعدك في العلاج النفسي والجسدي ضمنها العلاج بالخيول. تخيلوا معي أن العلاج بالخيول تعكس مشاعر الإنسان بكل دقة وتساعد في تنظيم المشاعر والتغلب على الصدمات النفسية، تحسن التوازن والمهارات الحركية لذوي الإعاقات الجسدية بناء على الثقة بالنفس وكذلك القدرة على التواصل. كذلك هنالك علاج بخرخرة القطط، فأثبتت دراسات أنها تساعد في التئام العضلات والأنسجة وتخفيف الآلام والتورم، مثالية كذلك لمرضى الخرف أو حتى كبار السن المعزولين. أتوقع يعني هي يعني تمثل يعني علاج لمرضى الخرف وكبار السن، بحكم أن نحن نعرف أن القطط تحب دائما يعني أنها تكون بالقرب من البشر. العلاج بالنحل، إذا لدغتك النحل ويعني لا تضايق، الموضوع صح أنه يعور لكن في فوائد. سم النحل يحتوي على مواد مضادة للالتهاب ومسكنة للألم، يستخدم في علاج التهاب المفاصل والتهاب أيضا المفاصل الروماتويدية. الدلافين مستمعين هي ذكية ولطيفة، تفاعلها يفرز هرمونات السعادة ويستخدم لعلاج التوحد والاضطرابات المائية وتخفيف كذلك الألم المزمن. أخيرا العلق الطبي يستخدم في الطب الحديث لتحسين تدفق الدم وتخفيف التورم وعلاج الجروح المعقدة بعد الجراحات التجميلية. يعني يا سبحان الله، أحيانا بعض العلاجات هي أساسا متواجدة في الطبيعة ومتواجدة كذلك حوالينا، فهذه مستمعين على بعض العلاجات اللي استخدمها بعض من العلماء وكذلك الأطباء من ناحية العلاج النفسي والجسدي.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.
3: يا هلا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا، تحية صباحية ودروب أمينة سالمة، كل ما نتمناها لك أنت اللي تسوق السيارة حاليا. الله يحفظك يا رب، وإن شاء الله توصل إلى وجهتك أنت بخير وصحة وسلامة وسعادة. هذه المحطة راح نتكلم عن حواجز تمنع عنك الفرح. يا ترى إيش اليوم اللي يمنعنا من السعادة والفرح؟ بداية التفكير الزائد في الماضي، يعني الانشغال بالمستقبل لدرجة تقلقك وتسرق منك لحظة السلام اللي عشتها في هذه اللحظة. فأنت جالس تفكر في الماضي بذات الوقت تفكر في المستقبل، ولكن تنسى حاورك. عدم الفرح بالموجود والانشغال طول الوقت بالمفقود، فتفضل أنك تشوف على الشيء الناقص معاك وتنسى اللي الله عطاك. فحاول قدر الإمكان تكون راضي بما الله عطاك، سواء كان بالوظيفة، سواء كان يعني بالعائلة، أيا كانت النعم اللي موجودة مع كل ممتن لكل صغيرة وكبيرة. كن ممتن لوجود يعني إخوانك، الوالدة والوالد الله يحفظهم لك إن شاء الله. كن ممتن لوجود الأصدقاء، كن ممتن لوجود العمل. لأننا نحن نتعايز قومة الصباح، ولكن نظل نقول الحمد لله. ايضا عدم التامل في تفاصيل نعم الناس اللي حواليك، يعني تشوف مثلا والله فلان بنى بيت كبره وانا لحد الحين ما بنيت بيت، فلان مثلا زواجه سعيد وانا زواجي مش سعيد. فانت الحين جالس تنسى النعم اللي موجوده معك، وجالس يعني تفكر يعني فلان وش عنده وفلان وش ما عنده. فكل ما فكرت كل ما انت يعني استنقصت من نفسك في البدايه، زايد ما راح تحس بالنعم اللي موجودة معك. أيضا كل شخص في هذه الحياة له مصيبته الخاصة أنت ما تعرفها نهائيا. أيضا اعتياد النعمة لدرجة أنك تبقى عايش وسط نعم كثير ومش قادر تشوفها أو حتى تحس بقيمتها، لأنك أنت أساسا يعني متنعم بهذه النعمة. ففكرة الامتنان تجيب لك ورقة وقلم وتمتن لأشياء موجودة حواليك. على فكرة مرة قريت معلومة أن كل يوم على أساس يكون تفكيرك إيجابي وما تفكر بالأشياء السلبية أو تفكر في الحش عن فلان وعلان، فجيب لك ورقة وقلم واكتب خلال هذه الورقة والقلم أشياء أنت ممتن لها يوميا. يعني مثلا اليوم تكتب 5 أشياء أنت ممتن لها، بكرة تكتب 5، بشرط واحد أن اللي تكتبه اليوم ما تكتبه بكرة. تخيلوا معاي أن من بعد شهر راح يعني تشوف أن تفكيرك بالكامل تغير، ونعتقد هذا اللي نحن اليوم نحتاجه. نحن محتاجين نغير تفكيرنا للتفكير الإيجابي ونبتعد عن القيل والقال من فلان وعلانة. ودائما تأكد أن القلب الشاكر هو أكثر قلب يعرف الفرح ويرتاح. فنشكر الله دائما على كل نعمة موجودة في حياتنا، والله يديمها علينا بإذن الله تعالى من نعم.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي. هذا البرنامج برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي. زوروا دبي.

يا مرحبا بكم من جديد مستمعينا، تحية جميلة أكيد نوجهها للجميع. ما بقى إلا دقائق فقط على انتهاء البرنامج، ولكن خلونا نروح لمحطتنا الأخيرة. محطتنا الأخيرة مستمعين أشخاص حقيقيون يمتلكون قدرات تبدو كأنها قوة خارقة. فلشخص اسمه فيتومير، الرجل الذي حبس أنفاسه تحت الماء لمدة 29 دقيقة وثلاث ثواني. تخيلوا معي 29 دقيقة وانت تحبس أنفاسك. إليكس هونولد تسلق جدار صخري يبلغ ارتفاعه نحو 3000 قدم، أي بمعنى أكثر من 900 متر. ما استخدم أي حبال أو حتى أي معدات عامة. دانيال كيش، الرجل الذي ينتقل باستخدام الصدى مثل الخفافيش، يرى بالعقل بدل لا يرى بالعينين. شكونتالا ديبي، الحاسبة البشرية التي أذهلت العالم، طلب منها ضرب العددين أرقام كذا طويل حتى ما قدر أن يقراها من كثر ما الرقم طويل، ولكنها أعطت النتيجة الصحيحة خلال فقط 28 ثانية. ستيفن ينظر إلى المدينة لمرة واحدة فقط ثم يرسمها من الذاكرة بكل دقة مذهلة. دين كارنارج، الرجل الذي ركض نحو 50 ماراثونا في 50 ولاية خلال 50 يوما متتالية. الماراثون الواحد يبلغ 42 كيلو متر، مما يعني أنه قطع أكثر من 2100 كيلو متر. آلان روبوت، رجل العنكبوت الفرنسي، قام بتسلق ناطحات السحاب الشاهقة حول العالم باستخدام يديه وقدميه فقط دون أي حبال أو حتى أي وسائل أخرى. يوزين، أسرع إنسان في التاريخ، تمكن من قطع سباق 100 متر في 9.58 ثانية فقط، رقم لا يزال صامداً حتى اليوم. جوي، تمكن من تناول 83 شطيرة في 10 دقائق فقط خلال إحدى المسابقات الأكل الشهيرة، ليرسخ مكانته كواحد من أعظم أبطال الأكل التنافسي في العالم. عموما لما أقول لكم أن أكل 83 شطيرة خلال 10 دقائق، أنا أعتقد أن أغلبكم يتخيل شكله كذا يعني شخص سمين، ولكن في الواقع يعني ضعيف وايد. فهذه مستمعينا معلومات على السريع لأشخاص فعلا معلوماتهم تحس كأن من الأشخاص الخارقين في إحدى الأفلام، وطبعا يعني ما جاء هذا إلا من خلال اجتهاد كل شخص فيهم، اللي اجتهد بأنه يحبس أنفاسه لفترة طويلة وتدرب كذلك على أساس أنه يوسع الرئة، مع كذلك اللي تدرب أنه يركض لمسافات بعيدة. يعني الموضوع مش بالسهل نهائيا، ولكن أكيد جاء من خلال تمارين رياضية، جاء من خلال الإصرار وأيضا الثقة بالنفس. بكذا مستمعين راح نختم وياكم حلقتنا لهذا اليوم مع هذه الفقرة والمحطة. نلقاكم يوم الغد إن شاء الله في نفس الموعد وفي نفس الوقت مثل ما عودناكم، من 6:30 إلى الساعة 9 صباحا، مع محطات مختلفة متنوعة كذلك مع ضيوف البرنامج. إذا ختاما تقبلوا تحياتي، أخذكم شيماء السيابية في تقديم وإعداد وإخراج البرنامج، من الكواليس وأيضا كان معاكم عاهد الزجالي. في أمان الله وحفظ الرحمن.

0: خليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

عيش حياتك. وخليه

0: برنامه لخدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومه المياه والصرف الصحي في سلطنه عمان، توصل خدماتها لكل بيت باعلى معايير الجوده والصحه والسلامه، وتحرص على مواكبه افضل الحلول الرقميه عشان توفر مياه نقيه ومستدامه وبيئه صحيه امنه للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

0: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
1: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايد زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
0: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
1: الحد الأدنى للاستثمار فيها بـ100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
0: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
1: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.

معنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

0: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
1: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايد زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
0: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
1: الحد الأدنى للاستثمار فيها بـ100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
0: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
1: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
2: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ النقط

0: وخليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
3: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايد زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
3: الحد الأدنى للاستثمار فيها ب100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
2: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
3: بخبرك ولا يهمك. معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
4: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم. في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
6: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

دمنا بخناجر ثم مضينا من آخر ما انتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

حل هالعلم رفعة ومهابة وعز يوصل حدود السحابة بتاريخ متوا فيه الكتابة مرصع بسمو وتبرى المعاني مرصع بسمو وتبرى المعاني.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، حياكم الله معنا مستمعين الأكارم في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يختتم معسكره الخارجي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي طارق السكتيوي استعدادا للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27 ونهائيات كأس آسيا لعام 2027. وصندوق عمان المستقبل يعزز جاذبية سلطنة عمان الاستثمارية بالتوقيع على 105 مشروعات بلغت قيمتها 583 مليون ريال عماني، شملت قطاعات متنوعة كالسياحة والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والرعاية الصحية والتقنية الطبية والابتكار، وبقيمة استثمارية تقدر ب 2.9 مليار ريال عماني. الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة توقع على 10 اتفاقيات ومذكرات تعاون لتأسيس مشروعات جديدة بالمناطق الاقتصادية الخاصة بالدقم. الاتفاقيات تشمل إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء ومنشآت صناعية للأمونيا ومنتجات البطاريات الكهربائية والمواد الكيماوية ومجمعات صناعية وسياحية سكنية. وسلطنة عمان ودولة الكويت الشقيقة توقعان على مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني وبرنامج تنفيذي في مجال التقييس، وذلك خلال أعمال الدورة 11 للجنة العمانية الكويتية المشتركة التي عقدت في ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية. ومعالي السيد وزير الخارجية ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة يستعرضان خلال لقائهما بولاية الجبل الأخضر العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين ويبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله تفضلوا بالبقاء معنا لمناقشة عدد من الموضوعات المحلية، ونأمل تثبيت ترددات الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة وفي ضفاف 98.5. وأهلا بالجميع عبر منصات التواصل الاجتماعي، منصة إكس ومنصة اليوتيوب، من الآن إلى الساعة 4 عصراً.

0: إذن حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في لقاء جديد يجمعنا بكم في البعد الخامس. هذا اللقاء من يوم الأحد إلى الخميس على مدى ساعتين، من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر. إحنا على ترددات الشبيبة وأيضا مقر الأستوديو بالخوير، نحاول أن نوصل صوتكم ونكون قريبين أيضا من هذا الحراك وهذا النشاط المجتمعي في مختلف القطاعات المجالات، ناقش بشيء من الموضوعية والشفافية، ونقترب أيضا من أبرز العناوين من خلال فريق العمل اللي عد لنا هذه الموضوعات بعناية وبانتقاء تماما، بحيث أن احنا نخرج في كل حلقة بحصيلة من المعلومات والبيانات والأرقام اللي تهمكم وتكون أيضا قريبة من اهتماماتكم وتلبي رغباتكم وتطلعاتكم. في كثير من الأسئلة خاصة هذه الفترة مع اختبارات أبنائنا وأخواننا، الله يعطيهم الصحة والعافية ويوفقهم ويسهل أمرهم، اللي تراود الأسرة وتراود الطالب والمعلم وولي الأمر المعني أيضا بالضغط النفسي أو الجانب أو البعد النفسي قبل الاختبارات، كيف تؤثر الاستعدادات، خاصة احنا نتحدث عن الاستعدادات النفسية على أداء الطالب في الاختبار، وكذلك يعني الخطوات اللي يتبعها الطالب قبل الاختبارات، دور الأسرة في الاستعداد النفسي للطالب، الرسالة اللي أيضا ممكن أن نوجهها للطالب خاصة لطلبة الدبلوم العام. كل هذه الأسئلة تجيبها الآن معنا عبر الاتصال مباشرة خولة بنت يونس البلوشي، مشرفة إرشاد بوزارة التعليم. يا مساء الخير، حيا شاء الله أختي خلود.
1: يا أهلا وسهلا أستاذ.
0: الله يسعدك، كيف حالكم؟
1: الحمد لله الله يسعدك.
0: كيف الأعمال معكم والنشاط؟
1: الحمد لله،
0: عساكم على القوة يا رب العالمين. كثير رب يعني الله. الموضوع الآن شاغل الطلبة، أول شيء الشوارع شوية بدت تهدأ نتيجة أن تواقيت الاختبارات تختلف من مدرسة إلى أخرى، وعشان كذا شوي الناس من شغلة بالتحضير أنهم يوفروا البيئة المناسبة للطالب. وأهم ما يتعلق بالموضوع الجانب النفسي، أنا أتحدث إليك كمشرفة إرشاد بوزارة التعليم، يعني كيف الآن ممكن، أو خلينا نقول بصيغة أخرى، أهمية الاستعداد، أنا أتحدث عن الاستعداد النفسي للطالب قبل الاختبارات من رأيك؟
1: نعم أستاذ، هذه الفترة طبعا هي فترة حساسة جدا، خصوصا للمقبلين على الاختبارات اللي هم طلبة الدبلوم العام، وأكيد طبعا الاستعداد النفسي هي يعني أهم ركيزة يركز عليها الطالب في هذه الفترة. وطبعا الاستعداد النفسي بدوره هو اللي يقوم على مساعدة الطالب أكيد على مواجهة الاختبار بكل ثقة وهدوء، وكذلك يقلل من مشاعر القلق والتوتر عنده، وبالتالي يعني يهيئ الطالب أكيد للتركيز واستثمار قدراته في شكل أفضل أثناء الاختبار. وطبعا الاستعداد النفسي هو قائم دائما على الاستعداد أكيد اللي هو الاستعداد في التفكير، الاستعداد في المشاعر، الاستعداد في السلوك، بالتالي حتى يكون هناك في نتيجة إيجابية يعني تكون مرضية للطالب أكيد.
0: جميل. طيب هذا الاستعداد النفسي مثل ما تفضلتي، كيف يمكن يؤثر على أداء الطالب في الاختبارات؟ احنا الآن نريد الطالب يركز على الاختبارات، وهذا يهمنا انه يكون الأداء جيد، وفوق الجيد احنا محتاجين هذا ايضا الجانب النفسي والتأثير في حال انك انت استطعت انك ايضا تكون قريب من هذا الجانب كولي امر.
1: اكيد طبعا الامور دائما او الاستعداد النفسي دائما يؤثر بصورة جدا يعني مباشرة أو بطريقة يعني جدا حساسة، لأن شوف إذا كان الاستعداد النفسي عند الطالب بطريقة سلبية فأكيد راح يأثر عليه يعني سلبا خصوصا على النتيجة.
0: نعم.
1: لكن إذا كان الاستعداد النفسي دائما يعني بطريقة إيجابية فأكيد بيأثر عليه يعني أكيد بتكون النتائج هنا والتحصيل أكيد إيجابي. فيعني هذا الاستعداد لما يأثر على الطالب يأثر عليه في التركيز أكيد، بحيث أنه هو هنا يقدر أنه ينظم أفكاره، يعني عنده قدر أنه هو يسترجع معلوماته ويتمكن حتى أنه هو يتعامل مع الضغوطات اللي يواجهها خلال هذه الفترة، وتكون هذه الطرق اللي يعني أو التعامل مع هذه الضغوطات بطريقة إيجابية، وبالتالي أكيد ينعكس على الأداء الأكاديمي أو التحصيل الدراسي أو النتيجة.
0: جميل. إذا جينا نتحدث أستاذ خلود حول الخطوات اللي يفترض أن يتبعها الطالب قبل أي اختبار.
1: نعم. طبعاً كثير من الخطوات اللي يعني يخضعها الطالب أو يكون عنده حتى مهارة لهذه الفترة أو فترة اللي هي الاختبارات. طبعاً مثل هي تنظيم الوقت ووضع الخطط للمراجعة. نفس الشيء الحصول على النوم الكافي دائماً هذا نوصي عليه على أساس إنه دائماً التفكير والعقل يعني يكون على أتم الاستعداد. أكيد نفس الشيء نوصي دائماً بممارسة اللي هي تمارين الاسترخاء والتنفس العميق بين فترة وفترة خصوصاً أثناء المذاكرة. نفس الشيء الابتعاد عن المقارنة السلبية بين الآخرين أو حتى المثيرات السلبية لأن الطالب أكيد يعيش يعني هو محيط بكثير من المؤثرات عفواً. فهذه المؤثرات قد تكون أحياناً سلبية وقد تكون أحياناً إيجابية فلا يتأثر بهذه المؤثرات السلبية. التركيز على الجهد دائماً الجهد يكون مبذول يعني بدل من أنه يركز على النتيجة يركز على الجهد اللي يبذله على أساس أنه يحصل على نتيجة إيجابية.
0: جميل.
1: نفس الشيء اللي هو الحفاظ على صحته على أساس أنه ما يكون فيه هناك تحديات أو صعوبات في أداء الاختبار.
0: جميل. المسؤولية يعني. الآن الأسرية هي الأهم والدور الأسري في الاستعداد النفسي هو أو هي الركيزة الأساسية في هذا الموضوع أعتقد.
1: طبعاً الأسرة يعني تلعب دور مهم خلال هذه الفترة بحيث أنها هي يعني أكيد تهيئ بيئة يعني تكون هادئة تكون مشجعة ونفس الوقت اللي هو تقديم الدعم النفسي للطالب في هذه الفترة وتعزيز أكيد ثقته بنفسه وتجنب الضغوطات. ونفس الشيء يعني كل ما ولي الأمر أو الأسرة تأثرت بالمثيرات هذه السلبية اللي تكلمت عنها وعكسه هذا الشيء على الطالب فأكيد تكون هناك في يعني توترات خوف قلق قبل هذه الفترة. جميل. دائما نركز على المثيرات الإيجابية بحيث أن احنا نعكسها بصورة إيجابية على أبنائنا الطلبة.
0: طيب أستاذ خلود كونك أيضا ك يعني شرافية إرشاد أو مشرفة إرشاد وقريبة

0: يعني يعيق كثير من التحصيل او من الاداء او غيره عند الطالب. فهذا لابد انه يكون هنا يعني نركز على هذا الطالب ونقدم له الدعم اللي هو يحتاجه.
1: في علاقه استاذ خلود بين الثقه بالنفس والتحصيل الدراسي اثناء الاختبارات؟
0: اكيد طبعا، يعني كل ما كان الطالب ثقته بنفسه يعني كبيره اكيد هو بالتالي نتيجته راح تكون يعني جيدة أو تكون إيجابية، لكن كل ما كانت الثقة قليلة أكيد هاي ينعكس سلبي على الطالب. ومن يعني ما ننسى دور طبعا اللي هو الأسرة، دور الأخصائيين، الهيئة التعليمية داخل البيئة المدرسية، لابد إنه يعني يعطوه هذه الجرعات للطلبة قبل الاختبارات أو فترة الاختبارات. وهذه الجرعة اللي هي الاهتمام، الاحتواء، إذا طلب الطالب مثلاً الدعم النفسي أو التعليمي أو غيره يكونوا مع الطالب ويحتوي هذا الطالب بحيث أنه يعني يزيد عنده هذا الثقة بالنفس، وبالتالي تكون يعني فترة الاختبار بالنسبة له فترة إيجابية.
1: في اعتقادك إيش هي أكثر مصادر الضغط النفسي اللي يواجهها الطالب في هذه المرحلة بالتحديد؟
0: أحيانًا قد تكون المصادر يعني ذاتية اللي هي قدرات الطالب. أحيانًا قدرات الطالب قد تكون ضعيفة، ما حصل هذاك الدعم أو الموائمة اللي هو يحتاجها لتخطي هذه القدرات أو الصعوبات. نفس الشيء الإحباط، أحيانًا تكون الإحباط من بيئة الأسرة أو بيئة التعليم وما عزز هذا الإحباط إلى أنه يكون في ثقة بالنفس. نفس الشيء عندنا ضغوطات دراسية، يعني من اختبارات، من مشاريع، من فترات يعني الاختبارات النهائية وكذا، فكل هذه الضغوطات تنصب على الطالب. لكن كل ما الطالب طبعا نظم وقته وكان عنده مهارة انه هو يتعامل مع هذه الضغوطات او هذه الامور كلها راح تكون اموره سلسة جدا. لكن اذا كان الطالب طبعا ما قادر اساسا يتعامل مع هذه الامور في حياته، أكيد هو في النهاية راح تكون نتيجة سلبية، وهو أكيد يحتاج نفس الوقت إلى دعم. وما يعني ما أنكر دور التعليم يعني في تعيين الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في البيئة المدرسية، ما مقصرين أبدا مع الطالب، بحيث شاف الطالب هناك عندنا حصص دائما في بداية العام أو نهاية أو حتى في نصف السنة الدراسية. إذا كان في هناك طلبة محتاجين موائمات، محتاجين دعم، يعني قائمين بدورهم في حصر هذه الحالات وتقديم لهم الدعم اللازم أو المؤمن.
1: قبل ما أختم هذا الحديث معك أستاذ خلود، يعني متى يتحول حرص الأسرة التي يفترض أن يكون بشكل صحيح على إنجاح أبنائها إلى أن يصبح مصدر ضغط نفسي للطالب؟
0: نعم، مثل ما قلت لك أستاذ، يعني هي المثيرات السلبية. كل ما احنا عشنا في مثيرات سلبية، سمعنا شفنا المقارنات وسمعنا اخبار قد يعني تؤثر علينا سلبا، ما كان في هذاك الثقافة اللي هي تدعم الطالب، ما كان في هذاك الروح اللي هي المناقشة والحوار، واني انا اسمع لابني اشوف ايه هو ايش اللي جالس يواجهه من صعوبات او اذا عنده مشكلة، فاكيد انه راح يسبب الضغط، وهذا الضغط راح ينصب يعني بشكل كبير على الطالب بحد ذاته.
1: جميل. الرسالة في ختام حديثك اللي حابة توجهها لطلبة الدبلوم العام اللي يشعرون بالقلق اتجاه مستقبلهم؟
0: أكيد في البداية أقولهم دائما ثقوا بقدراتكم، الكل عنده قدرات، ولكن لابد أنكم تثقوا فيها على أساس أن تخطوا الخطوة بصورة إيجابية. نفس الشيء يعني يركزوا على اللي هو الجهد اللي يبذلوه بدل ما يركزوا على النتيجة. في النهاية النتيجة تطلع يعني مثل ما نقول أحيانا هذه نصيبكم، ولكن كثر ما أنا اجتهدت كثر ما أنا أحصل على النتيجة اللي يعني تناسبني. نفس الشيء نتعامل مع فترة الاختبارات إنها فترة وراح تعدي، ما يعني نضخم الأمور فيها. إذا حسوا إن هم محتاجين إلى يعني دعم نفسي يطلبوا هذا الدعم النفسي سواء من الأسرة أو من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في البيئة التعليمية. وأكيد طبعا في هذه الفترة يعني وزارة التعليم تقوم بدورها في يعني تقديم اللي هو الدعم اللازم وخلق بيئة أكيد آمنة وداعمة لجميع الطلبة.
1: يعطيك العافية، شكرا لك، بارك الله فيك أستاذ على هذه الإضاءات وهذه المعلومات الملهمة.
0: الله يعطيك أستاذ، أحسنت.
1: موفق الخير، أحسنتي. إذن عبر الاتصال كانت معنا مباشرة الفاضلة أو الأستاذة خلود بنت يونس البلوشي، وهي

مشرفة إرشاد بوزارة التعليم وحديثها حول الاستعداد النفسي للطلبة قبل فترة الاختبارات. احنا فاصل قصير بمشيئة الله وراجعين في البعد الخامس، نأمل كذا تكونوا مثبتين على ترددات الشبيبة ومتابعينا ومستمتعين ومستفيدين في الوقت نفسه. بعد هذا الفاصل راجعين لكم.

أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

0: وخليك شبابي.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لنتبي داركم وانتو هلها. حياكم بين هلكم.

0: هلا وحياكم معنا مستمعينا الأكارم مرة أخرى، ونرحب باللي انضموا معنا في هذه المتابعة اليومية الموضوعية الحديثة لحظة بلحظة، فيها نحاول أن نغطي مختلف الجوانب، الأنشطة، البرامج، الفعاليات، المؤتمرات، الأحداث المحلية، نسلط الضوء على أبرزها وناخذ أيضا ضيوف ونسمع منهم ونقترب أيضا من هذه التفاصيل من خلال حوار بسيط. في اللقاء الإعلامي أكيد بشمال الشرقية التنمية تتحدث بلغة المستقبل، في لقائها الإعلامي السنوي تفتح محافظة شمال الشرقية نافذة على منجزاتها التنموية ومشاريعها الاستراتيجية مستعرضة بالأرقام والحقائق مسيرة نمو متسارعة تقودها رؤية واضحة نحو الاستثمار وتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة. هذا اللقاء يجمع الإعلام وصنع القرار لرواية قصة، هذه القصة تتعلق بالتنمية وتكتب على أرض الواقع وترسم ملامح أو ترسم ملامح مستقبل أكثر ازدهارا للمحافظة. عبر الاتصال مباشرة ينضم معنا الفاضل وليد بن خلفان الحسني مدير دائرة التواصل والإعلام بمحافظة شمال الشرقية. حياك الله ويا هلا وسهلا فيك أستاذ وليد.
1: اهلا وسهلا بالاخ الاعلامي حفيظ.
0: الله يسعدك
1: ويشرف وجودنا في اذاعه الشبيبه.
0: الله يبارك فيك، احنا اللي سعداء، واكيد يهمنا كثير نسمع منكم وندردش ونسولفكم بشكل كذا بسيط وننقل ما يحدث خلف هذه الكواليس وايضا ما تحمله من قراءه المشهد التنموي في محافظه شمال الشرقيه. ايش الرسائل الرئيسية اللي أرادت المحافظة إيصالها من خلال هذا اللقاء الإعلامي السنوي للمجتمع؟
1: طبعا الأخ حفيظ، يعتبر هذا اللقاء الإعلامي بالمحافظة هو إحدى اللقاءات الإعلامية التي تنفذها الوحدات الحكومية، طبعا بمتابعة مباشرة من مركز التواصل الحكومي. هذا اللقاء سيسلط الضوء على أبرز المشاريع التنموية والاقتصادية وأيضا الخدمية التي تشهدها المحافظة، وأيضا إلى جانب استعراض المؤشرات والنتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، وأيضا استعراض بعض المشاريع القائمة والمشاريع قيد التنفيذ وأيضا المشاريع المستقبلية، طبعا التي تسهم هذه المشاريع في تعزيز جودة الحياة وتحفيز الاستثمار وتنمية الاقتصاد المحلي.
0: جميل. طيب أستاذ وليد، عندما نتحدث مثل ما تفضلت في حديثك عن الأرقام، نتحدث عن أبرز المؤشرات اللي يمكن أنها تعكس حجم التنمية في المحافظة.
1: نعم. طبعا شمال الشرقية حظيت بمشاريع كبيرة ومشاريع يعني ساهمت في جودة الحياة في المحافظة. كما تعلمون يعني الحكومة الآن تعمل على مستشفى النماء وهو يعتبر من أكبر المشاريع في المحافظة، وأيضا هناك بعض المشاريع الكبيرة مثل مركز بدية الترفيهي.
0: نعم.
1: وطبعا هذه المشاريع ستساهم في جودة الحياة وغيرها من هذه الأشياء.
0: طيب يعني إيش القطاعات اللي في اعتقادك شهدت أكبر معدلات نمو خلال السنوات الأخيرة؟
1: طبعا من أهم القطاعات التي شهدت نمو كبير في المحافظة هو نمو مشاريع الطرق.
0: نعم.
1: مشاريع النقل كما تعلمون نزلت كتم إسناد مشروع الزواجية بطريق إبرة الداخلي وهو يعتبر من أهم المشاريع الحيوية في النقل.
0: نعم.
1: وأيضا هنالك القطاع الصحي. تم افتتاح عدد من المراكز الصحية والآن في مستشفى النماء مثل ما ذكرت لكم سابقا.
0: نعم.
1: والعديد من القطاعات كالقطاع الزراعي.
0: جميل. طيب يعني عندما أحيانا نتحدث عن هذه القطاعات، كيف هنا تقيس المحافظة نجاح المشاريع التنموية المنفذة على أرض الواقع؟
1: طبعا هناك مؤشرات هذه المؤشرات طبعا تقيسها المحافظة عن طريق رؤية مكتب رؤية عمان 2040 في هذه المحافظة. والحمد لله أن المؤشرات المحافظة في سنة 2025 شهدت ارتفاع كبير.
0: جميل. طيب حول المشاريع التنموية والاستثمارية مثل ما تفضل، تقريبا إيش أو ما هو الحجم أو حجم المشاريع التنموية الجاري تنفيذها حاليا في المحافظة، وربما أنت ذكرت البعض منها؟
1: طبعا هذه التفاصيل سوف تقوم المحافظة بذكرها غدا في اللقاء الإعلامي. طبعا اللقاء الإعلامي سيكون سيشهد عرض
0: كامل مفصل،
1: عرض لسعادة المحافظ محافظ الشمال الشرقية، يبرز فيه قراءة شاملة للمشاريع والمبادرات التنموية والرؤى المستقبلية أيضا للمحافظة.
0: جميل.
1: وأيضا سوف يكون هناك عرض مرئي لمشاريع المحافظة القائمة والمستقبلية بإذن الله.
0: جميل جميل. طيب بما أنه أكيد يعني ربما بعض البيانات والأرقام والمؤشرات سيتم الإعلان عنها في الغد في هذا اللقاء الإعلامي السنوي، ولكن من رأيك بحكم أنك أنت أيضا قائم بهذا بقربك من المسؤولين والمعنيين، ولو أنه نأخذك أو نأخذ منك بعض التفاصيل ما يتعلق بأبرز المشاريع الاستراتيجية اللي ممكن أنها تحدث تحول اقتصادي في شمال الشرقية، في اعتقادك ما هي هذه المشاريع الاستراتيجية؟
1: طبعا من أبرز المشاريع الاستراتيجية الأخ حفيظ مشروع سوق الموارد المركزي للمواشي. نعم. وهو يعتبر من أكبر أسواق للمواشي في السلطنة. طبعا سيكون عند افتتاحه منطقة جذب بحكم وجوده بين ثلاث محافظات وهي شمال الشرقية والداخلية، وأيضا قربه من محافظة مسقط. وأيضا من المشاريع الاستراتيجية أيضا الموجودة مركز بدية الترفيهي. جميل. كما تعلمون أن موقع بدية السياحي والاستراتيجي خاصة في فصل الشتاء واستقطابه للسياح، وهنالك أيضا عدد من المشاريع سواء كانت في الطرق الداخلية وأيضا في بعض الحدائق التي أقامتها المحافظة في بعض الولايات، وأيضا هنالك أيضا ملاعب للأطفال أقامتها المحافظة في جميع الولايات بعدد تقريبا 9 ملاعب للأطفال، وهنالك أيضا قاعات متعددة الأغراض تقيمها المحافظة حاليا في ولايات ولد بن خالد ودمام الطائيين وولاية بدية. هذه القاعات ستفتتح قريبا ويعني ستكون لها أثر كبير في هذه الولايات.
0: جميل. احنا بس فقط اكيد يعني انا على ثقة ان اكيد في كثير من التفاصيل اللي انتم تنتظروا الغد يتم الاعلان عنها من قبل المعنيين هناك في المحافظة ومكتب المحافظ، ولكن يعني بشكل عام إذا نتحدث عن الفرص، فرص العمل، يعني كيف يمكن لهذه المشاريع ان تسهم في خلق فرص عمل للمواطنين؟
1: طبعا هناك مثل ما تعلم الأخ حفيظ أيضا وجود مدينة المضيبي الصناعية في ولاية المضيبي. هذه المدينة الصناعية وهي الآن في طور الإعداد، يعني في ستكون عند افتتاحها في المستقبل ستشهد يعني توظيف عدد من العمانيين في هذه المدينة.
0: جميل.
1: وهنالك أيضا بعض المشاريع التي سيعلن عنها في المستقبل بإذن الله.
0: بإذن الله. طيب نصيب الولايات الأخرى في المحافظة من مشاريع وخدمات تنموية تقريبا نفس الشيء قائم المشاريع الولايات الأخرى في المحافظة قد تحظى؟
1: نعم، هنالك توزيع للمشاريع في جميع الولايات في المحافظة، يعني مثلا عندك الحدائق تقريبا في جميع الولايات، أيضا ملاعب الأطفال وقاعات متعددة الأغراض والطرق الداخلية. هذه شملت التنمية، طبعا تشمل جميع الولايات في المحافظة.
0: طيب إيش اللي هي المزايا التنافسية في اعتقادك ورأيك اللي تجعل شمال الشرقية بيئة جاذبة للاستثمار؟
1: طبعا شمال الشرقية أولا هي متعددة التضاريس، فيها الصحراء وفيها السهل وفيها الجبل وفيها الوديان وفيها جميع المزايا التي تجعل المستثمر يأتي ويستثمر في هذه المحافظة. أيضا يعني مثل ما تعلم أن شمال الشرقية هي منطقة سياحية وخاصة في فصل الشتاء رمال الشرقية، مثل ما تعلم تشهد العديد من السياح، وأيضا وجود الأودية في المحافظة مثل وادي بني خالد وأيضا وادي دمى والطائين وأيضا الجبال الشاهقة كالجبل الأبيض التي تقل فيها درجات الحرارة. فهذه ميزات تنافسية في المحافظة، يعني تجذب السياح أو تجذب المستثمرين إلى هذه المحافظة.
0: جميل. قبل ما أختم هذا الحديث، يعني كيف يمكن أن نقول يعني هذه المشاريع الحالية أنها أسهمت حقيقة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؟
1: طبعا المشاريع القائمة أسهمت بشكل كبير في يعني تحسين جودة الحياة والخدمات في المحافظة كالطرق الداخلية، وأيضا بعض الخدمات كالحدائق وكالملاعب الأطفال والعديد من المنشآت، وبإذن الله في أيضا في مشاريع مستقبلية.
0: طيب سؤال أخير، وأنا أدرك تماما أنكم أنتم تنتظروا اللحظة لحظة الغد في هذا اللقاء الإعلامي السنوي، وربما إحنا شوية خذيناك بأسئلة حاولنا أن نستبق هذا اللقاء الإعلامي، لكن
1: فلذلك أنا أخبرتك لخبيض أن الأفضل أن ما نحفظ بعض الأشياء ونتركها غدا إن شاء الله في اللقاء الإعلامي.
0: الرسالة الأخيرة اللي تحب أنك توجهها أو تحبوا أنكم توجهوها للمستثمرين، للشباب وأبناء المحافظة حول مستقبل شمال الشرقية؟
1: طبعا شعار اللقاء الإعلامي سوف يكون شمال الشرقية رؤية تصنع الأثر.
0: رؤية تصنع
1: رؤية تصنع
0: الله
1: الأثر.
0: الله الله.
1: بإذن الله أن شمال الشرقية عندها استراتيجيات معينة، وهذه الاستراتيجيات ستكون في مرأى الأعين لدى الشباب، وستصنع أثر كبير
0: للمستثمر
1: وتحول كبير، سواء كانت في المشاريع أو في الخدمات أو في
0: الصناعات
1: جودة الحياة في المحافظة. وطبعا الشمال الشرقية تهتم كبيرا بمشاركة الشباب، واللقاء الإعلامي هذا دليل كبير على مشاركة المشاريع ومشاركة الرؤى.
0: جميل.
1: بين
0: جميل.
1: المحافظة وبين المجتمع.
0: احنا كذا في يعني متشوقين حقيقة أن نكون معكم أيضا في الغد بعد الإعلان عن هذه التفاصيل في اللقاء الإعلامي السنوي، وهناك أكيد لا شك أن سيكون بيننا تواصل بعد ما يتم الإفصاح عن كثير من المعلومات والبيانات والأرقام اللي إحنا شوية حاولنا من خلال هذا اللقاء البسيط أن نأخذ شيء منها. وجزاك الله خير، كفيت ووفيت في هذا الحوار وهذا الحديث. كل التحية لك سعدي.
1: أشكرك جدا الحفيظ على هذا اللقاء وعلى هذه المشاركة، وبإذن الله سوف يكون لقاء ناجح بإذن الله. ونشكر إذاعة الشبيبة على التغطية المميزة لهذا اللقاء.
0: وين مقر اللقاء بإذن الله راح يقام في الغد؟
1: إن شاء الله سوف يكون في قاعة الأمجاد بولاية إبراء.
0: جميل، موفقين للخير أستاذي، تحية لكم وتحية للزملاء.
1: بإذن الله، شكرا لكم وأشكركم على المتابعة.
0: أحسنت، بارك الله فيك. إذن عبر الاتصال كان معي الفاضل وليد بن خلفان الحسني، مدير دائرة الإعلام والتواصل أو التواصل والإعلام بمحافظة شمال الشرقية، وحديثنا حول اللقاء الإعلامي اللي راح يقام غدا بمشيئة الله. فاصل قصير وراجعين.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
3: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايد زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
3: الحد الأدنى للاستثمار فيها بـ100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
2: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
3: بخبرك ولا يهمك. معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
4: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: هلا وحياكم معنا مستمعين الأكارم من جديد، مرحبين بالجميع. وأيضا نتحدث في كل حلقة في أكثر من جانب وأكثر من موضوع، لكن عندما يتعلق الموضوع بالذكاء الاجتماعي، اليوم كثير يؤمنون تماما بأن هذا الجانب من الذكاء الاجتماعي أحد أهم مفاتيح التأثير والقيادة وبناء العلاقات الناجحة. وفي المقابل أكيد يساعدنا مقياس هرمون لأنماط التفكير على فهم الطريقة اللي ممكن أن يفكر فيها كل فرد ويتخذ بها القرار ويتفاعل مع الآخرين. هذا يسهم في موضوع تعزيز التواصل والعمل الجماعي وتحقيق التوازن ما بين مختلف أنماط الشخصيات اللي تتعامل معها بشكل يومي أمامك، سواء كان في بيئة العمل أو خارج بيئة العمل. اليوم في أيضا الاستوديو أرحب بضيفتي، مدربة معتمدة في التنمية البشرية والذاتية، المدربة والفاضلة زينة بنت عوض الحنظري. حيا إن شاء الله، يا أهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله أستاذ حفيظ، وشكرا على حسن الاستضافة.
0: يا مرحبا. الحين كثير يعني إلى جانب الذكاء العاطفي اللي نسمع فيه بشكل دائم، الذكاء الاجتماعي ربما كثير ناس ما قادرين يفرقوا إيش نقصد بالذكاء العاطفي وإيش نقصد بالذكاء الاجتماعي، الفرق بينهم.
1: طبعاً هو الذكاء الاجتماعي منبثق من الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي يبتدأ من الداخل، هو المعرفة بالذات ووعي الذات وفهم الذات، ومن ثم ينبثق إلى الذكاء الاجتماعي. الذكاء الاجتماعي هو المعرفة، القدرة على فهم الآخرين والتعامل معهم للوصول إلى حل الخلافات أو النزاعات، وكذلك إلى تواصل فعال بينك وبين الطرف الآخر.
0: تعتقدي من خلال قربك من هذا التخصص وهذا التدريب وهذا المجال، هل أصبح اليوم الذكاء الاجتماعي أحد المهارات المطلوبة بشكل أساسي في هذا الوقت بالتحديد؟
1: طبعا أكيد أستاذ حفيظ، أنت مثل ما تشوف يعني الحين في جهات العمل ما يعتمد فقط الموضوع على أن أنت تكون عندك مهارة معينة في مجال عملك أساس أنك أنت تطلع بنجاح في هذا العمل، ولكن يتطلب منك اللي هي المهارات الناعمة، ومن ضمن المهارات الناعمة هي الذكاء العاطفي ومن ثم الذكاء الاجتماعي. طبعا الذكاء الاجتماعي من أهم المهارات اللي ممكن الواحد يسقلها أو يعني يتدرب فيها، على أساس أنه تساعده في جهة العمل للحصول على لغة تواصل محترمة، تعاون، كذلك بناء فرق العمل بطريقة جدا متوازنة.
0: جميل. هل في بعض الناس عندهم هذا النوع من الذكاء بالفطرة، أم أيضا بإمكانك أنك تكتسب وتتدرب وتتطور نفسك في هذا المجال؟
1: طبعا هو هناك في شقين، في ناس اللي هم عندهم بالفطرة ولكن هذا ما يكتفي، في كذلك ناس آخرين ما عندهم هذا الذكاء الاجتماعي ولكن ممكن إنه يكتسب هذا الذكاء الاجتماعي عن طريق مثلا أخذ الورش، التدريب، وكذلك في بيئة العمل إنه كيف ممكن تساعد هذه المهارة.
0: الشخص الأمامك مثلا الآن، تشوفي شخص معين تتعاملي معه، إيش السمات أو الصفات اللي تشعري إن هذا الشخص فعلا هو ناجح في هذا الجانب ويتمتع بذكاء اجتماعي عالي، إيش الصفات؟
1: طبعا من أهم صفات الذكاء الاجتماعي إنه الشخص يكون منصت جيد،
0: مستمع جيد.
1: كذلك إنه هو يعني لديه قدرة تواصل فعال بينه وبين الآخرين،
0: تواصل فعال،
1: الشعور بالطرف الآخر، يعني فهم مشاعر الطرف الآخر، يعيش تقريبا المستوى التفكير بينه وبين الطرف الآخر. هذه من أهم صفات الذكاء الاجتماعي.
0: هذه ممكن أنك أنت تحاول تدرب نفسك عليها.
1: بالضبط،
0: ممتاز. طيب يعني إذا جينا بتأثير الذكاء الاجتماعي على النجاح المتعلق بالمهنة والقيادة، هل له علاقة أن أنا أقود الآن مجموعة، مؤسسة، قطاع معين، هل هذا الجانب مهم أني أتحلى فيه؟
1: أكيد مهم، لأنه القائد الحقيقي هو اللي من يعني يتحلى بمهارة الذكاء الاجتماعي. كون عنده هذه مهارة الذكاء الاجتماعي، إذن هو قادر على قيادة هذا الفريق اللي هو موجود معه، كذلك يتفهم مشاعر الفريق سواء كان الظروف الاجتماعية اللي تحصل يعني أثناء فترة العمل، أو أحيانا النزاعات أو الخلافات اللي تحصل في بيئة العمل، هو قادر على أنه يسيطر عليها والحد من هذه الخلافات.
0: جميل. طيب أستاذة زينة، كمدربة في هذا المجال، تعتقد أن اليوم الحياة الأسرية، البيت اللي ما في يعني شخص يتحلى بهذا الجانب من الذكاء الاجتماعي، هنا نجد الخلافات والنزاعات بشكل مستمر سواء كان من الزوج أو الزوجة. في حال أن أحد منهم تحلى أو كان ربما يمتلك هذه السمات، هل تؤثر على جودة العلاقات الأسرية والاجتماعية؟
1: أكيد نعم يتأثر، لأنه الشخص اللي يتحلى بمهارة الذكاء الاجتماعي هو قادر على يسيطر على النزاعات اللي موجودة في سواء كان في الحياة الأسرية أو كذلك بين الزوج والزوجة أو كذلك في الحياة المهنية الاجتماعية. هي بشكل عام جدا مهمة هذه المهارة. الشخص اللي يتحلى بهذا الموضوع هو بيقدر يسيطر على الغضب، يقدر يسيطر على أنه كيف هو يمتص غضب الطرف الآخر أثناء الخلافات أو الحوار اللي يحصل بينه وبين الطرف الآخر.
0: إيش النماذج اللي تشعر أحيانا في شيء مفقود وهي سبب كبير في أزمة معينة داخل قطاع أو داخل مؤسسة أو داخل منزل؟ إيش الشيء اللي يفترض تحسي أنه يفترض من الأسرة أن تعزز هذا الجانب التدريبي فيها أكثر؟ هل نستطيع أن نعطي بعض النماذج اللي ربما لم يستطع فيها رب البيت أو القائد في مكان معين أنه يحتوي هذا الشيء، بناء أنه هو لم يؤمن تماما أن الذكاء الاجتماعي هو جزء من نجاح هذه المؤسسة؟
1: هو الإيمان بالاختلاف. يعني أنا تفكيري مختلف، إذن أنا ما أتوقع من الطرف الآخر أنه يفكر بنفس الطريقة اللي أنا أفكر فيها. فهنا لما أنا أعرف أنه هو يرى من زاوية وأنا أرى الموضوع من زاوية أخرى، وأعرف أن هذه طريقة تفكير مختلفة، عندها راح يقلل الكثير من النزاعات في سواء كان في الحياة الأسرية أو الحياة المهنية.
0: جميل. طيب يعني هنا أكيد الآن بالتحديد وسائل التواصل الاجتماعي هل أسهمت وعززت في موضوع كفاءة الذكاء الاجتماعي أم أضعفت هذا الموضوع من رأيك؟
1: هي صراحة سلاح ذو حدين. يعني إذا بنيجي من الناحية الإيجابية، الناحية الإيجابية فعلا هو هناك عزز ممكن مفاهيم الذكاء الاجتماعي، ذكر المفاهيم، آلية الـ يعني اتباع هذه المهارة أو كيف ممكن نحن نتدرب عليها، ولكن يبقى موضوع إنه ممكن إنه وسائل التواصل الاجتماعي تسبب عزلة اجتماعية أحياناً.
0: وهذا اللي أقصد،
1: كثر إنه الشخص يكون خلاص موجود مع وسائل التواصل الاجتماعي، إيش هو الأبديت الجديد اللي موجود، إيش هي الترند اللي حاصلة أو هذه الأشياء، وبكذا هو يفقد التواصل الحقيقي سواء كان مع العائلة أو مع الحياة العملية.
0: يعني وكأنك تشيري أن الاحتكاك بالمجتمع هو اللي ممكن يبني فيك هذا الذكاء الاجتماعي.
1: بالضبط، ولكن هناك شيء ممكن احنا نذكره، انه احنا ممكن ناخذ الايجابيات من وسائل التواصل الاجتماعي ولكن نبقى على تواصل اجتماعي مستمر بشكل دائم، وهنا المطلوب منا التوازن في عملية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. وكذلك ان نحن ما نقصر في الحياة الاجتماعية بشكل عام.
0: في ناس يعني رغم انهم يملكوا مؤهلات علمية عالية ودرجة من العلم، إلا أنه يعاني كثير منهم من صعوبة بناء هذه العلاقات، إيش السبب؟
1: حقيقة أنا يعني عاصرت أو عايشت كثير من هذول الأشخاص اللي لديهم ما شاء الله ذكاء أكاديمي في جهة صحيح. معينة، ولكن للأسف ولكن للأسف يفتقر إلى التواصل الاجتماعي. يعني مثلا لما تيجي تقول إنه يطلع يعمل برزنتيشن أو إنه ممكن يعمل عرض تقديمي أو إنه يتواصل مع المجتمع، تجد إنه هو يفتقر إلى هذه المهارة. وهنا يتطلب إنه حاليا إنه إحنا ما نعتمد على الشهادة الأكاديمية فقط، إحنا لازم ننظر كذلك إلى المهارات الناعمة، وهنا دور اللي هي جهات التدريب اللي ممكن احنا نحث فيها الناس على اساس انه يروح ياخذ ورشه سواء كان في الذكاء الاجتماعي في الذكاء العاطفي. وهذا حقيقه يعني جهات التدريب وكذلك المؤسسات التعليميه ممكن تستفيد حاليا، ومثل ما انا شفت كثير من المدربين حاليا يروحوا يعملوا ورش سواء كان على مستوى مدارس او على مستوى جامعات وكليات على اساس انه يعززوا من هذه المهارات المطلوبه حاليا.
0: وهذا الشيء أكيد أنا أعتقد كل من يتعامل في بيئة عمل سيجد شخصية صعبة، شخصية سلبية، ويصعب التعامل معها. لكن أني أنا أيضا قرأت ومهتم بجانب الذكاء الاجتماعي، كيف أنا أتعامل مع هذه الشخصية الصعبة؟
1: هنا أنا أحتاج أني أنا أنزل لمستوى تفكير هذا الشخص.
0: كيف أنزل؟
1: يعني في أحيانا كثير ناس يقولوا أن أنت ابتعد عن الشخص السلبي، ولكن أنا نوعا ما أنا ضد هذا الفكرة، لأنه هو أساسا مش سلبي من البداية. ممكن يكون هذا الشخص واجه يعني مشاكل في حياته، واجه ظروف أدت إنه يكون هو مثلا شخص سلبي، فأنا كيف ممكن أتعامل مع هذا الشخص؟ طبعا ما المفروض أني أنا أنزل لمستوى تفكيره على أساس أني أنا أخذ منه الحمل بالطاقة السلبية اللي هي موجودة عنده، ولكن هي عن طريق الحوار، التواصل الفعال، ممكن عن طريق بث الطاقة الإيجابية لهذا الشخص على أساس أني أنا أقدر أخفف عليه، وكذلك ينعكس على أسلوبه في التعامل. في حالة أن مثلا في ناس إحنا ما نقدر يعني أنه نغير فيهم، إذا أنا حاولت بما أنا أقدر عليه، ومن ثم أنا خلاص يعني أعمل الجدار اللي هو جدار الحماية لنفسي بحيث أني أنا ما أتأثر من هذا الشخص.
0: أكيد في فراغ أو فجوات لاحظتيها من خلال أخطاء اجتماعية أكثر شيوع يقع فيها الناس دون أن يشعر بذلك فيما يتعلق بالأخطاء الاجتماعية، هل تشعري هناك؟ ولهذا يبرز هنا الذكاء الاجتماعي.
1: فعلا، وهي من هذه الأخطاء الاجتماعية اللي هي قلة الإنصات، الإنصات الجيد. يعني ممكن أنا أسمع مثلا لما يصير في خلافات أو تصير في حوارات، أنا أسمع لذاتي فقط، أنا ما أسمع للطرف الآخر، ولكن لما أنا يكون أسمع للطرف الآخر أو أنا أعرف كيف هو ينظر من زاويته، هنا أنا أقلل من حدة الصراع اللي موجود بيني وبين هذا الشخص.
0: ما زلت أتذكر بعض المواقف اللي تجد فيها شخص وطرف الآخر إن كان بينك وبينه خلاف ما يسكت، ما يتوقف عن السكوت، ويظل يدافع ويدافع ويدافع، كلما تحاول أنك تنطق كلمات دفاعا عن هذه الفكرة أو الفعل أو الأسلوب تجده أيضا يهاجمك في كلام ويستحوذ. هل هذا ما عنده القدرة، ولا هو أيضا عنده ضعف في موضوع الحوار؟
1: هو ممكن احنا ما نقدر نحكم، لكن ممكن يكون عنده ضعف في موضوع الحوار، او انه هو ما عنده القدره في اداره الغضب الداخلي الموجود فيه. فهو لما ما يكون عنده القدره لاداره الغضب الداخلي راح ينفعل ويعني يطلعها بطريقه انه هو كيف يعني يتعامل مع الطرف الاخر بطريقه سلبيه. راح اذكر لكم ممكن موقف من المواقف اللي حصلت لي في مقر عملي. طبعا حكم اني انا اشتغل في مؤسسه تعليميه، ففتره التسجيل يعني حصل لي موقف نزاع مع احدى اولياء امور الطلبه امام التسجيل امام الطلبه بشكل عام. فكان ايش المفترض مني انا يعني اعمل؟ كونه هو كان يصارخ علي امام الجميع يعني، فانا جيت وطلبت من هذا الشخص يتقرب مني، قلت له تعال تفضل عندي، فحاولت امتص الغضب هذاك الوقت، فقلت له تفضل استريح، شو اجيب لك، قهوه شاي؟ يقول لي انا لا انا اريد اخلص الموضوع وكذا يعني. فكان هو بطريقه سلبيه، وما الومه يعني من من من من حبه انه هو يعني يتاكد من عمليه التسجيل لابنائه يعني. فبعدين بعد ما أنا امتصيت الغضب خذيت من عنده الموضوع، قلت له طبعا أنا ما أقدر أرد عليك بهذه الطريقة حاليا، ولكن راح أخذ الموضوع للجهات الإدارة العليا في الجامعة، أعطيني رقم التواصل وراح نتواصل معك اليوم اللي بعده بإذن الله. فبالفعل صار التواصل. بعد ما صار التواصل رجع لي للجامعة وشكرني كثير يعني، حتى طريقة الشكر كانت هو طريقة تفكيره، هو طريقته بهذه الطريقة يعني. سألني أنت اسمك من، إيش قبيلتك، أنت ما قصرتي معي بطريقة يعني، أنا خفت أنه هو ينازعني، بس هو كان ما شاء الله يعني يشكر في الموضوع بس بانفعال. فإلى ما تخرج ابنه من الجامعة عندنا، وما زال إلى الآن هو والابن يتواصل معنا ويشكروا فينا. فهي عملية كيف امتصاص الغضب من الشخص على أساس أن نحن ما نروح نقول أو نحكم على هذا الشخص أنه لا هو قاصد يأذيني أنا أو قاصد أنه يسبب مشكلة يعني، فإحنا ما نأخذها بهذه الطريقة، نمتص الغضب وبعدين نعرف الموضوع كيف نحله.
0: يعني وكأنك تقولي أن الذكاء الاجتماعي اليوم يمكن أن يخفف هذه النزاعات والخلافات داخل أي بيئة عمل؟
1: أكيد طبعا، هو من ضمن الأساسيات اللي ممكن تخفف وتقل من حدة النزاعات والخلافات، سواء كان على مستوى الإدارات العليا أو الإدارات المتوسطة في أي بيئة عمل.
0: جميل. محتاجين أكيد أكثر من فهم أنماط التفكير نفس الوقت إلى جانب الذكاء الاجتماعي، محتاجين أكثر نميز بينهم، بين شخص عنده هذه القدرة جانب الذكاء الاجتماعي وقادر أيضا يفهم أنماط التفكير تفكير الآخرين.
1: طبعا هذا في توجد أداة اسمها أداة مقياس هيرمان لأنماط التفكير. الموضوع ما يكفي ساعة أو ساعتين، احنا خذيناه على مدار ساعات وأيام إلى ما وصلنا عليه من علم في مجال هذه الأداة، لكن راح أختصر لك بالمختصر المفيد. أداة مقياس هيرمان هي نسبة إلى العالم الفيزيائي نيد هيرمان. طبعا هو درس علم الدماغ، وسبق في دراسات سابقة درست علم الدماغ مثل ماكلين وسبيري، وامتدت على تقريبا أكثر من 15 سنة دراسات في هذا الأداة، ومن ثم استخرج هذه الأداة اللي هي أداة مقياس هيرمان لأنماط التفكير، تنقسم إلى 4 أقسام، الأزرق والأخضر والأحمر والأصفر. الأزرق يرمز إلى اللي هو الشخص الواقعي، الأخضر اللي هو الشخص التحليلي، الأحمر الشخص العاطفي الاجتماعي، ومن ثم الأصفر اللي هو الإبداعي. طبعاً هناك عدة تفصيلات في هذا المجال، ممكن الشخص يعني يأخذ نبذة من
0: أكيد.
1: كل هذه،
0: ولكن أنا محتاجين حلقة أكيد في هذا الجانب.
1: أكيد طبعاً هو ممكن يأخذ نبذة من جميع هذه الأنماط التفكير الأربعة، ولكن هناك في يعني نقطة مهيمنة أو اللي هي الغالبة اللي ممكن تغلب على هذا الشخص، ومنها تنتج أسلوب الشخص في التعامل.
0: إن شاء الله أكيد حلقة قادمة راح نخصصها في هذا الجانب، مثل ما تفضلتي اللي هو أنماط التفكير والتوظيف مقياس هيرمان في الحياة وفي العمل. طيب في عجالة في دقائق أخيرة من هذا اللقاء، ونأمل كذا إن شاء الله تكون حلقة قادمة، توعدين أنك تكوني مضيفتنا بإذن الله.
1: إن شاء الله، تشريف أستاذ.
0: لو طلب منك تلخيص سر النجاح في العلاقات الإنسانية بكلمة واحدة، ماذا ستكون هذه الكلمة؟
1: التواصل الفعال.
0: التواصل
1: الفعال.
0: هل المشكلة اليوم، هذا سؤال زميلي سالم، هل المشكلة اليوم أن الناس ما يفهموا بعض، أم أنهم لا يحاولوا فهم بعض؟
1: هي أغلب المشاكل اليوم أني أنا أسمع لصوتي فقط، أنا ما أحب أسمع لصوت الطرف الآخر. لكن لو كنا إحنا نسمع لصوت الطرف الآخر وطريقة مثل ما كررت لك سابقا، الزاوية اللي ينظر منها الطرف الآخر، هنا راح أنا أفهم اختلافه. ما أنا أريد الشخص الثاني يكون مثلي أنا بالضبط، ولكن أنا راح أفهم اختلافه وإيش هذا الاختلاف اللي ينتج منه، بدل يكون شيء سلبي بالعكس الاختلاف يكملنا. فإحنا لازم نعرف أن الاختلاف اللي بيننا يكملنا، مش أنه يكون هو عائق في تواصلنا مع بعض.
0: هل يمكن اليوم أن نخسر ناس عزيزين على قلوبنا وعزيزين في حياتنا فقط لأننا ما قدرنا نفهم طريقة تفكيرهم؟
1: في ناس ممكن أنها تخسر فعلا بسبب أن ما فهمنا طريقة تفكيرهم. في ناس في علاقات كثير، وهذا اللي أدى إلى النزاعات بمستوى أسر أو مستوى حياة اجتماعية أو عملية كذلك، إنه خسروا بعض بسبب إنه هم يعني لم ينصتوا لبعضهم بالطريقة الفعالة.
0: جميل. إيش الرسالة اللي تحبي إنك توجهيها لكل من يستمع لنا، لكل شخص يسعى إنه يطور ذاته وعلاقته مع الآخرين؟
1: تواصلك الفعال هو سر نجاحك في حياتك الأسرية أو حياتك المهنية.
0: جميل، يعطيك العافية. شكرا لك، أحسنتي. شكرا أكيد. شكرا. من خلال حديثك يبقى الذكاء الاجتماعي جسر نعبر فيه إلى قلوب الآخرين، بينما يمنحنا نحن فهم أنماط التفكير، مفاتيح أعمق الفهم أنفسنا وفهم من حولنا. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا. أحسنتي.
0: إذن هذا كان لقاء

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شباب.
2: شبيبة FM
1: 97.5 مسقط و 98.5

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر، زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من 2 وحتى 4 مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
4: حياكم الله من جديد في المحطة الأخيرة مستمعينا الأكارم في البعد الخامس، عندما نتحدث أن العالم اليوم يتجه نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية. تواصل سلطنة عمان دورها في تعزيز حضورها في ملف الاستدامة المناخية من خلال مبادرات، من خلال أيضا مشروعات نوعية تستهدف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050 بمشيئة الله، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 والتزامها الدولي والتزاماتها أيضا الدولية في مواجهة هذا التغير المناخي. وللحديث أكثر حول هذا الملف الحيوي ينضم معنا في الأستوديو المهندس محسن بن سليمان الجابري، مدير عام مركز عمان للحياد الصفري. حياك الله.
5: أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة.
4: أبرك الساعات بحضورك وجودك. إيش اللي يميز اليوم التجربة العمانية في ملف الحياد الصفري مقارنة بدول المنطقة مهندس؟
5: يعني حقيقة بالنسبة لنا ملف الحياد الصفري يمكن في ميزات تنافسية موجودة عندنا في سلطنة عمان هي اللي ساعدتنا ندفع أكثر بمشاريع الحياد الصفري، مشاريع الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، إنتاج الهيدروجين الأخضر، مشاريع احتجاز الكربون، كلها مجموعة من العناوين تعطي تصور للمتلقي للمستمع إن في فرص كبيرة لسلطنة عمان إذا ما عظمت واستفادت من هذه الفرص ممكن نوصل يعني لحقيقة لطموحنا الكبير. وهذا يمكن كان بالنسبة لنا المحرك الأساس لما اشتغلنا في الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري، التأكد من يعني التوازن بين القطاع البيئي للمشاريع اللي راح ننفذها مقارنة بالقطاع الاقتصادي، نخلق اقتصادي كبير أو جديد. البعد الثالث حقيقة البعد السياسي والعالمي، عندنا التزامات عالمية وبالتالي عندنا التزامات معينة لازم يعني نحققها. والبعد الأخير البعد المجتمعي، كل مشاريع تجي بي يعني استثمارات والاستثمارات تجي بفرص عمل. هذه كلها حقيقة من ضمن الأشياء اللي خلتنا نسعى أكثر إن نحن نشتغل في الخطة نحددها ونطلع ببعضها.
4: طيب المهندس، كيف الآن تنظرون إلى جاهزية سلطنة عمان لتحقيق مستهدفات رؤية عمان أو في تحقيق مستهدفات اللي هي عام 2050؟
5: حقيقة يعني لما أطلق المركز بشكل كبير في 2022 تم الإعلان عنه، كنا حقيقة ننتظر الوقت اللي راح يفعل فيه دور المركز لأنه مر بمرحلة يعني تأسيسية. اليوم أنا أتكلم عن إطلاق المركز، كملنا في حدود 1.5 سنة الحمد لله. الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري تم اعتمادها، المركز مفعل بشكل كبير. عدنا اليوم منصة متكاملة جاهزة وتشتغل 100% لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة. الإطار التنظيمي لشهادة الكربون جاهز وتم إصداره. فأنا أقول الحين الأساس بني. نعم. الحين نحن في مرحلة حقيقة جني الثمار.
6: جميل.
5: ووجود المركز، وجود المقومات، وجود حقيقة الممكنات، المرتجزات اللي نشتغل عليها، كلها راح تساعدنا اليوم نسرع في عملية تنفيذ المشاريع بالشراكة مع مختلف القطاعات الموجودة عندنا في سلطنة عمان، وتعظيم حقيقة الأثر من هذه المشاريع. جميل. على اقتصادنا العماني.
4: طيب إيش هي القيمة المضافة اللي يشكلها مركز عمان للحياة الصفري في قيادة وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال؟
5: جميل. لما نتكلم عن القيمة المضافة حقيقة، مثل ما ذكرت موضوع التوازن بين مختلف يعني العناصر اللي ذكرت في بداية اللقاء. لما أتكلم اليوم عندي اقتصاد جديد، المفروض يخلق عندي معرفة، المفروض تكون في جهود تكاملية مع جهات مختلفة، المفروض يكون في تنسيق حتى في السياسات والتشريعات والقوانين اللي تنزل. التكاملية هذه حقيقة بوجود المركز جلسة تتحقق وتعظم الفائدة. لما نتكلم اليوم عن المشاريع على أرض الواقع نفذت، إذن معناته بدون وجود التكاملية ما ممكن توصل إلى تنفيذ هذه المشاريع. وحقيقة جزء أساس أريد أذكره، لما بدينا في المركز في بداية العام الماضي كان همنا الأساسي إن إعداد الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري والتفكير في مجموعة من الممكنات، في نفس الوقت ما هي المشاريع اللي ممكن تأخذنا لقياس أثر مشاريع الحياد الصفري. فبدينا حقيقة نحصر مجموعة من المشاريع. لما حصلنا مجموعة من المشاريع فكرنا في مجموعة من هذه المشاريع اللي بالنسبة لنا راح تحقق الهدف من الحياد، لكن في نفس الوقت راح نقدر نقيس أثرها في وقت قياسي يعني بسيط. ولليوم الحمد لله رب العالمين نتكلم عن كمية كبيرة من مشاريع الحياد، فوق 146 مشروع موجودة عندنا في المركز جاري متابعتها مع مختلف القطاعات. وفي عندنا أوردي تم تحقيق خفض للانبعاثات خلال العام الماضي، طبعا طرح في مجموعة من التقارير اللي تتكلم عن حجم الخفض في الانبعاثات اللي جالسة تصير في سلطنة عمان.
4: طيب أشرت في حديثك أيضا هي الخطة الوطنية لعام 2050، كيف يضمن هنا المركز حول ما يتعلق بالتنسيق وحول الربط بين القطاعات سواء كان الحكومية والخاصة لضمان تنفيذ الخطة الوطنية؟
5: الحوكمة حقيقة هي اللي تأطر هذا الموضوع. نحن عدنا لجنة إشرافية يترأسها معالي سالم العوفي وزير الطاقة والمعادن الموقر، وفي عضويتها مجموعة من أصحاب السعادة من مختلف الجهات ذات العلاقة حقيقة الأساسية في إدارة هذا الملف. وجود اللجنة، اجتماعاتنا الدورية مع أعضاء اللجنة تعطينا حقيقة آلية معينة لمتابعة تنفيذ المشاريع، رفع التقارير بصفة دورية، وبالتالي يعني تفعيل بشكل كبير دور المركز في قياس أثر هذه المشاريع ويعني إعطاء التقارير اللازمة. وحقيقة بالنسبة لنا وجود منصة إلكترونية ميزانية، يمكن أحاول قدر الإمكان أسلط نوعا ما الضوء عليها، منصة ميزان، منصة متكاملة طورت بكفاءات عمانية في سلطنة عمان وتدار حاليا بكفاءات عمانية. هدف هذه المنصة جرد كل الانبعاثات الغازات الدفيئة اللي موجودة عندنا في سلطنة عمان. اليوم أنا أقدر أدخل مباشرة على المنصة وأعرف بالضبط كم انبعاثاتي من أي قطاع، من أي محافظة، من أي شركة بالضبط. وفي نفس الوقت عندي كل المشاريع الموجودة للحياد الصفري مرصودة في نفس المنصة. وثالثا عندي آلية معينة أقدر أحسب تنبؤاتي المستقبلية لو جاني مشروع إضافي باكر.
4: نعم.
5: وش تأثير هذا المشروع على الحياد، وكيف ممكن أعطي مجموعة من الممكنات بحيث أخفض انبعاثاتي. والجزئية الأخيرة اللي هي شهادة الكربون اللي بتكلم عنها إن شاء الله في هذا الحديث، كيف ممكن أحسب انبعاثاتي أتحقق أن صار عندي الخفض، وبالتالي أقدر أصدر شهادة كربون وأسمح بتداولها سواء كانت محلية وعالمية.
4: جميل.
5: كلها مؤطرة في منصة إلكترونية متكاملة تساعدنا في اتخاذ حقيقة القرارات اللازمة متى ما يعني احتجنا للقرار.
4: طيب توجيهات السامية حددت عمان 2050 موعد لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، أين تقف اليوم مثل ما تحدثت أنت في هذه الخطة الانتقالية وعلى ربما المستوى من حيث التنفيذ؟ أكيد كانت عمان كانت سباقة في إعلان خططها وتأسيس مظلة تشريعية لها، كيف ينظر اليوم المجتمع الدولي والمنظمات البيئية لجهود سلطنة عمان؟
5: الخطة الاستراتيجية المحدثة اعتمدت في البداية على سنة أساس 2024 لحساب كمية انبعاثاتنا، فاليوم نحن نتكلم عن 94 مليون طن من الانبعاثات المكافئة لغاز ثاني أكسيد الكربون. لما جينا ورسمنا مسارات حقيقة بمشاركة جهات كثيرة، أكثر من يعني 14 ورشة عمل بمشاركة أكثر من 300 شخص متخصص في هذه القطاعات، تم رسم ملامح الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري، وبناء على مخرجات حقيقة النقاشات طلعنا برفع التزامات سلطنة عمان لخفض انبعاثاتنا. كانت التزاماتنا 21%، منها 7% إلزامي و14% طوعي، تم رفعها إلى 33%، منها 26% طوعي و7% إلزامي إلى غاية عام 2035 التزاماتنا القادمة. ارتفاعنا في حقيقة طموحنا في خفض الانبعاثات أكيد يوازيها بمجموعة ممكنات، لازم تكون عندك ممكنات معينة
4: اللي هي
5: تمكنك من الوصول للحياد. أول ممكن حقيقة الجانب التمويلي. الجانب التمويلي بالنسبة لنا جانب مهم، إذا وجد التمويل معناته وجد عندنا التنفيذ. الخمس سنوات القادمة نحن نتكلم عن إجمالي استثمار متوقع 16 مليار دولار أمريكي. هذه الاستثمارات أغلبها طبعا استثمارات أجنبية، يعني في قطاع الخاص وليس في القطاع العام، لكن لابد من تطوير البنية التشريعية والتنظيمية في سلطنة عمان عشان تكون جاهز لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات. واحدة منها حقيقة الإطار التنظيمي لشهادة الكربون. بدون إطار تنظيمي لشهادة الكربون من الصعب أنك تبيع شهادة كربون، وبالتالي أنا كمستثمر أجي اليوم أسوي المشروع أريد أنتج منه شهادة كربون وأبيعها، إذا ما عندي الإطار التنظيمي إذا معناته ما أقدر أنفذ مشروعي. فهذه واحد من الأمثلة اللي احنا بدينا من اليوم الأول في إعدادها، والحمد لله تزامن اعتماد الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري مع اعتماد الإطار التنظيمي لشهادة الكربون. وبعد أزيدك من الشعر بيت مثل ما يقال، لما ذكرت لك في البداية نحن في إعداد الخطة بدينا في بعض المشاريع، بمجرد ما أطلق الإطار التنظيمي بعد فترة بسيطة تم إطلاق أو اعتماد أول 700,000 شهادة كربون، أكثر حقيقة من 700,000 شهادة كربون جاهزة للبيع. واليوم الفريق يعني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جالسين يشتغلوا في التسويق لهذه الشهادات.
4: في سؤال أيضا خلال هذا البث المباشر في منصتنا عبر إكس، ذكر أحد يقول اليوم العالم يعيش صراع طاقة طاحن، ودول كبرى ومصانع عملاقة في أوروبا وآسيا مهددة بالتوقف إذا لم تجد بديلا نظيفا. هل يمكن أن نقول بكل جرأة أن الهيدروجين الأخضر العماني سيكون هو القوة الجيوسياسية الجديدة لسلطنة عمان؟
5: اللي أقدر أقول الآتي، عمان عرفت عبر التاريخ حقيقة بتصديرها للطاقة، كانت بالنسبة لنا طاقة الوقود الأحفوري. اليوم نحن نتكلم عن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تنتج بكميات كبيرة، وصلنا إلى 9%، مستهدفنا في 2030 نوصل إلى 30% من إجمالي الطاقة المنتجة في سلطنة عمان تكون من طاقة الرياح وطاقة الطاقة الشمسية. مستقبلا حقيقة مستهدفاتنا في قطاع الهيدروجين، أنا أتكلم عن مستهدفات قرية، لكن حقيقة في عندنا مشاريع اليوم موجودة على أرض الواقع. يمكن كلنا سمعنا عن مشروع أكمي بدأ في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى من هذا المشروع راح ينتج أكثر من 100,000 طن من الأمونيا الخضراء، وفي حدود 18,000 أو 16,000 طن من الهيدروجين الأخضر. ومؤخرا يمكن أمس ولا اللي قبله تم توقيع اتفاقية على تسيب في المرحلة الثانية والثالثة. إذن معناته نحن أنتجنا الطاقة الأحفورية، حاليا ننتج الطاقة المتجددة عن طريق الرياح والشمس، وإن شاء الله مستقبلا عمان بتكون من ضمن الدول اللي تصدر الطاقة النظيفة لكل العالم.
4: نسمع دائما أستاذ المهندس محسن حول ما يتعلق بالأخبار، حول ما يتعلق باتفاقيات بملايين الريالات أو مليارات الريالات واستثمارات ضخمة في موضوع الهيدروجين والحياد الصفري، لكن المواطن البسيط والباحث عن فرصة عمل في الشارع العماني يسأل: أنا كعماني إيش اللي يعود في على جيبي ومستقبلي من هذه المبالغ الكبيرة؟ هل نحن أمام وظائف حقيقية وإحلال حتمي؟ أم أن هذه الاستثمارات ستذهب لشركات ومعدات عالمية؟
5: أي مشروع من المشاريع حقيقة في عندنا يعني مدة معينة لتنفيذ هذا المشروع، أو تبدأ بالمرحلة التخطيطية، الدراسات التفصيلية، ومن بعدها يروح المشروع لمرحلة التنفيذ. مشاريع الهيدروجين الأخضر بالنسبة لنا حقيقة واحدة من المشاريع اللي جاءت تحت الحياد الصفري، لها جدول مزمني معين للتنفيذ، في لها ممكنات معينة، في الطموح تقول حقيقة جهة الحين مؤسسية لهي هيدروم عمان، وحقيقة قاطعين شوط كبير في هذا الموضوع. ومثل ما ذكرت في عند اليوم مشروع على أرض الواقع قيد الإنشاء، وبالتالي أنا انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ. لكن حقيقة لما أتكلم عن الحياد الهيدروجين الأخضر هي فقط تقنية واحدة، لكن عندي مجموعة من التقنيات المتكاملة لتنفيذ مشاريع الحياد الصفري. من ضمنها نحن بدينا في تنفيذ مشاريع لكفاءة الطاقة للمباني الحكومية، في شركات يستنفذ كفاءة الطاقة للمصانع المدرجة تحت إدارتها. في عندنا مشاريع كنا نتكلم عنها بشكل كبير، التقاط أو احتجاز الكربون وإعادة استخدامه، من ضمنه شركة تنمية نفط عمان حاليا تستخدم الكربون المحتجز في تحسين عملياتهم الإنتاج للنفط. إذا معناته في عندنا مشاريع واقعية موجودة على أرض الواقع، ويمكن كأفراد مجتمع يلامسوا موضوع السيارات الكهربائية، لأن كلنا الحين حقيقة مستهدفين من هذا القطاع. عدد السيارات الكهربائية ارتفع بشكل كبير حقيقة، من 3000 في بداية هذا العام وصلنا إلى تقريبا 5800 سيارة، المستهدف على نهاية هذا العام 7000 أو 8000 سيارة. إذا معناته كلنا مواطنين راح نلامس هذا الواقع. ولما نتكلم يعني شيء بشيء يذكر، الناس تذكر سيارة كهربائية وش فائدتها بالضبط علي؟ بالنسبة لي استخدم الوقود الأحفوري إلى تكلفة، استخدم الكهرباء إلى تكلفة، صيانة سيارة الكهربائية، استخدام الكهرباء بدل الوقود الأحفوري بالنسبة لنا تكلفته أقل بكثير حقيقة من السيارات العادية. وهذا اللي راح يلامسه المجتمع متى ما بدأ تعرف يشتري السيارات الكهربائية ويستخدمها.
4: أنا بمجرد أني أعلنت هذا اللقاء وبدأ التفاعل بشكل كبير. أيضا أحد يسأل يقول ما أعرف إذا كان هذا من ضمن اختصاصك وتجيب من حيث ما شئت، هناك معضلة يذكر، هناك معضلة اقتصادية عالمية تؤرق الدول النفطية تسمى الأصول العالقة. ذكر أنه عمان تستثمر المليارات في البنية التحتية للنفط والغاز ومصفات الدقم وغيرها، كيف هنا يوازن المركز بين الانتفاع نحو الحياد الصفري عام 2050 وبين حماية الاستثمارات النفطية الحالية من أن تتحول إلى عبء اقتصادي لا قيمة له قبل أن تؤتى ثمارها؟ ألا تخشون أن نكون قد تسرعنا في التزاماتنا المناخية على حساب قوتنا النفطية الحالية؟ هذا أبو أحمد يذكر ذلك السؤال.
5: نشكر حقيقة على السؤال، ويمكن إذا تسمح لي شوية بنوعا من التفصيل أريد أجاوب على الموضوع على أساس نحن نشيل بعض يعني الاشتباهات الواردة في الموضوع. لما أتكلم عن الحياد ما معناته أنا راح أوقف النفط والغاز، بالعكس، نحن في كل اجتماعاتنا سواء كانت المحلية ولا الخارجية أول ما نستفتح اجتماعنا نقول نحن دولة نفطية، الله سبحانه وتعالى حبانا بالنفط والغاز، راح نستغله إلى آخر قطرة منه. فما راح يتوقف عندنا النفط والغاز، استثماراتنا فيها مستمرة، وإن شاء الله بالنسبة لنا هي مرحلة انتقالية. أنا جالس أهيئ يعني أو متخذي القرار في سلطنة عمان جالسين يهيئوا عمان على أساس أن تصير عندنا مستقبل، مثل ما عدنا اليوم نحن يعني أمر واقع، عندي مزيج بين الوقود الأحفوري وبين الطاقة الشمسية والرياح، أنا لازم أفكر في المستقبل لما ينضب عندي وينتهي النفط والغاز وش البديل. إذا ما بدأت اليوم أنا أشتغل في هذه البدائل
4: بتأخر
5: كثير مستقبلا. وحقيقة هذا نحن همنا اليوم، كل مشاريعنا اللي موجودة ما عشان أخفض النفط والغاز،
4: تبدأ مبكرا فقط،
5: أخفض البصمة الكربونية لكل واضح. مشروع أنا أستخدم فيه النفط والغاز، هذا هو مستهدفي. تخفيض البصمة الكربونية ما معناته إيقاف إنتاج النفط والغاز واللي راح يستمر إن شاء الله إلى ما ينتهي النسو الغاز في عمان.
4: أنا يعني أتفاجأ بحجم التفاعل. أيضا زميل عبد الحميد قبل قليل كان هنا أيضا طرح هذا السؤال. يذكر عبد الحميد الزعابي أن المنافسة في سوق الهيدروجين الأخضر شرسة جدا، والدول ذكر أن الدول تضخ مليارات مرعبة في هذا القطاع. ما هي الميزة التنافسية الحقيقية لعمان اللي تجعل المشتري الأوروبي أو الآسيوي يفضل الهيدروجين العماني على غيره؟ وذكر هل نحن سنكون قادرين على خفض كلفة الإنتاج لنتنافس سعريا، أم أن القرب الجغرافي للموانئ العمانية هو ورقتنا الوحيدة بصراحة؟ هل سوق الهيدروجين يتسع للجميع، أم أن البقاء سيكون للأرخص إنتاجا وكلفة؟
5: يمكن المفروض ما يعني أجاوب بتفصيل، لأن الأخوة في هيدروم عمان أكيد هم أجابوا عن هذا النوع من التساؤلات، لكن حقيقة أريد بما أن السؤال طرح أريد أذكر بعض المعلومات الأساسية. الموضوع الأول، مثل ما ذكرت، الهيدروجين بالنسبة لنا أحد الممكنات أو أحد التقنيات وليست جميع التقنيات. اليوم نحن نتكلم سلطنة عمان تمتلك مقومات كبيرة تخليها تنافس في قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر، لكن كله مربوط بالعرض والطلب.
4: نعم.
5: أنا بين خيارين في هذا البلد الحبيب، إما أن أنتظر الطلب يزيد وبالتالي أنا أكون متأخر أصلا في إنتاج الهيدروجين، أو أبدي أبني البنية الأساسية لتنظيم هذا السوق بحيث أن أنا أكون جاهز متى ما زاد الطلب على الهيدروجين أنا جاهز لإنتاجه بالتكلفة المالية الأفضل. مع العلم عمان الله سبحانه وتعالى حباها بقدرة كبيرة على إنتاج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية.
4: نعم.
5: وتعتبر من ضمن الدول القليلة في العالم اللي عندها قدرة عالية على إنتاج هذه الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية بتكلفة أقل. هذا المعلومة الأول. المعلومة الثانية، جزء من التخطيط الاستراتيجي في هذا البلد، نحن نريد نشوف إمكانية إنتاج الهيدروجين في عمان عشان نحن نبدأ نستخدمه في عمان. ما شرط كل الهيدروجين يصدر لخارج البلد. فأنا بالنسبة لي اليوم إذا ما وجدت البنية الأساسية لإنتاج الهيدروجين بتكلفة معقولة، إذا ممكن أنا أستخدمه في قطاعات مختلفة عندي في سلطنة عمان. ممكن يكون عندي كبديل للغاز في بعض الصناعات، ممكن يكون لي كبديل حتى لوقود السيارات. في دول في شرق آسيا بدأت تستخدم سيارات الهيدروجين الأخضر، في دول في شرق آسيا بدأت تستخدم الشاحنات اللي تستخدم الوقود الأخضر. فبالتالي بالنسبة لي حقيقة موضوع الهيدروجين ملف استراتيجي ضروري، من الضرورة أن نحن نبدأ فيه. ولازم بين قوسين أخلي هذه المعلومة، كل الاستثمارات حاليا اللي محطوطة في هذا القطاع هي استثمارات خاصة.
4: جميل.
5: فأنا كحكومة يعني بالنسبة لي اليوم أنا ما خسرت، بالعكس فرصة، جالس أبحث مدى تأثيرها على الاقتصاد العماني وبدي في تنفيذ هذا المشروع من خلال القطاع الخاص.
4: جميل. أنا حقيقة كنت معد مجموعة من الأسئلة، لكن قلت بما أنه في تفاعل من الجمهور، هذا أيضا أمرا كان تطرح سؤال ربما في الدقائق الأخيرة، نبقى مع الأسئلة اللي احنا عديناها. تقول أمرا كان الوصول للحياة الصفر يتطلب تحويل شبكة الكهرباء بالكامل لتعتمد على الطاقة المتجددة. تقول هل شبكتنا بكل صراحة الوطنية الحالية قوية وذكية بما يكفي لاستيعاب التدفق المتذبذب للطاقة الشمسية وطاقة الرياح دون حدوث انقطاعات؟ ما أعرف هل اختصاصكم
5: هو نحن نتكلم الحياد. شوف الحياد الصفري في تقاطعات حقيقة مع كثير من الجهات، فيعذرون الأخوة في بقية يعني المؤسسات الحكومية.
4: نعم.
5: يمكن أجاوب يعني بالنيابة عنها، لكن حقيقة بالنسبة لنا هذا كان من ضمن التحديات المطروحة للنقاش. في توسعة حاليا الشبكة، ربط الشبكة الشمال بالجنوب، لكن لما نتكلم عن مشاريع الطاقة الشمسية والرياح اليوم كميتها الموجودة في الشبكة 9%، بحلول عام 2030 بتوصل ل 30%. عشان أوصل لهذا المستهدف ممكن أنا أعتمد على الشبكة، لكن ممكن يعني أخفض مخاطر التذبذبات اللي ذكرتها عن طريق البطاريات. وحقيقة مؤخرا إذا يعني الجمهور الكريم انتبه، في مجموعة من مناقصات طرحت محطات طاقة شمسية مع البطاريات، إذا معناته التخزين وجود البطاريات هو اللي راح يساعدني قدر الإمكان أني أخفض مخاطر الذبذبة اللي ممكن تصير في الشبكات، وبالتالي أحمي الشبكة في سلطنة عمان. لكن تأكد تماما ما ممكن نحن نجازف أو نخاطر بشيء مثل شبكة يعني الكهرباء بمشاريع غير مدروسة. كل المشاريع درست بالشكل الصحيح، ونفذت بالشكل الصحيح وفي جهات حقيقة يعني همها الأكبر كيف نحافظ على جودة هذه الشبكة بدون وجود تذبذبات وبدون وجود يعني أشياء سلبية تأثر على هذه الشبكة.
4: احنا بنكتفي بالأسئلة المطروحة من المتابع، ولكن أيضا بما أنها الدقيقتين الأخيرتين في عمر هذا اللقاء، ربما تحب أنك توضح بعض النقاط من خلال التحديات المستقبلية وربما يتعلق بتعزيز مكانة المكانة الدولية، وأبرز هذه التحديات اللي تواجه تحقيق الحياة الصفري كيف يتم أيضا التعامل معها، كذا ممكن بعض الأفكار اللي تحس أنها في هذه الدقائق نذكرها ونستفيد من الوقت.
5: يمكن بركز على تحدي واحد وحقيقة أريد أوصل فيه يعني مسج للجمهور، اللي هو كل مشاريع الحياة الصفري حاليا في لها مستهدفات معينة واضحة، لكن واحدة من الأشياء اللي ذكرتها في بداية الحديث في عندنا يعني نسبة إلزامية لازم نوصل لها، وفي عندنا نسبة طوعية. النسبة الأكبر هي الطوعية. هذه النسبة الطوعية مربوطة بثلاث أشياء: توفر التمويل، توفر التقنيات، وتوفر الكفاءات. أنا حقيقة أريد أركز على الكفاءات. أنا من المؤمنين بالكفاءات العمانية حقيقة، والكفاءات العمانية يشار لها بالبنان.
4: نعم.
5: فالمفروض اليوم المستمعين الكرام متى ما وجد عندي ابني في مرحلة الدراسة المدرسة أو مرحلة الجامعة، لازم نبدأ نثقف نفسنا في مواضيع المتعلقة بالحياد الصفري. وش المشاريع المندرجة تحت الحياد الصفري؟ كيف أنا ممكن أساهم كشخص اليوم موجود على مقعد الدراسة أو حتى في الجامعة في تطوير بحوث متعلقة بالحياد الصفري؟ لأن هذا النوع من رفع الكفاءات الوطنية هي بالنسبة لنا الممكن الأساس لتمكين سلطنة عمان من الوصول للحياد الصفري بأقل التكاليف وأعظم الفوائد الاقتصادية، اعتمادنا على الشاب العماني في تنفيذ هذه المشاريع. هذه حقيقة رسالتي، وهذا بالنسبة لي يعني مطلب أساس أتمنى يعني الجميع يأخذ بعين الاعتبار. واليوم الوسيلة للحصول على المعلومة موجودة، لكن بقى الاجتهاد من الشخص وأروح المسار الصحيح للوصول لهذه المعلومة.
4: أختم هذا الحديث بهذا السؤال: كيف يمكن للشباب أن يسهموا بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات الحياة الصفري؟
5: بالنسبة لي الأفكار اللي تجي من الشباب حقيقة أفكار كبيرة، جهودهم في مرحلة الدراسة، تطوير ذاتهم، تطوير نفسهم، هذه جزء أساس. لكن في برامج حقيقة تدريبية مقرونة يعني ببعض الوظائف، من ضمنها الوظائف اللي نزلت في كفاءة الطاقة، نفتخر أنه عدد كبير من اللي شاركوا في البرنامج الحمد لله نجحوا في البرنامج، يعني شاركوا 50 شخص، 38 شخص نجحوا من البرنامج، وواحد من هذول الناجحين لهم كل التحية جاب 100% في الاختبار، وهو اختبار عالمي. فأنا أقول الشاب العماني قادر، نريد منه فقط الاجتهاد، وإن شاء الله الفرص كثيرة ومتاحة وجاية في قادم الأيام بإذن
4: قبل الله. أختم أحب أعرف ما حجم في اعتقادك، ما هو حجم الوعي لدى المؤسسات والأفراد حول مفهوم الحياة الصفرية؟
5: نحن حقيقة نتكلم يعني ما كملنا شهر من اعتماد أو شهر ونص من اعتماد الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياة الصفرية. السنة الأولى كانت بالنسبة لنا سنة تأسيسية، لكن كانت في تواصل كثير مع المؤسسات الخاصة والعامة حقيقة أن نحن نرفع من مستوى الفهم المؤسسي، وهذا مجهود محتاج حقيقة تضافر كل الأطراف بما في ذلك يعني الإعلام. هل نحن راضين اليوم؟ أقول لا، ما راضين، نحن نطمح للأفضل والأكثر. فإن شاء الله جهدنا القادم بإذن الله بيكون تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية، الشراكة اللي نحن نؤمن فيها مع القطاعين العام والخاص. نحن بنفسنا ما ممكن ننفذ هذه المشاريع، هي الشراكة اللي تقودنا بتنفيذ هذه المشاريع،
4: وهذا الواجب علينا أكيد في البعد الخامس وفي الشبيبة وفي كل برامجنا. يعطيك العافية،
5: شكرا جزيلا
4: لك المهندس. شكرا، بارك الله فيك. إذن مستمعين الأكارم، في البعد الخامس نستطيع أن نلخص ما جاء من خلال ضيفي في الاستوديو، أن ملف الحياد الصفري هو مشروع وطني متكامل يعيد رسم ملامح الاقتصاد، يعزز فرص الاستثمار، يفتح آفاق جديدة للأجيال القادمة، يؤكد كذلك مكانة سلطنة عمان كشريك مسؤول في الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي. كل شكر لضيفنا المهندس محسن بن سليمان الجابري، مدير عام مركز عمان للحياد الصفري، على هذه الإضاءات المهمة، بارك الله فيك.
5: شكرا جزيلا وسعيد باللقاء.
4: إذن شكرا كذلك موصول لكم مستمعين الأكارم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله دائما في حلقات مقبلة في ملفات تنموية وطنية تصنع المستقبل وتقرأ التحولات من منظورها الأعمق. دمتم بخير، كنت معكم أنا في تقديم الحلقة حفيظ جعبوب في الإخراج، الزميل سالم الجساسي في الإعداد، أشواق العمري وفي الإخراج المرئي الصديق أنور الأشرف، ودمتم بخير.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: يا أخي عندي بيسات وأفكر أستثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
3: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار 11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايد زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
4: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
3: الحد الأدنى للاستثمار فيها ب100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
4: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
3: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. شبابة أف أم 97.5 مسقط و98.5 صلالة.

0: وخليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: شبابي.
1: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
2: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايده زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
1: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
2: الحد الأدنى للاستثمار فيها بـ100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
1: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
2: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
3: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: يا مساء الخير، اهلا وسهلا متابعينا الكرام في برنامج تو الناس، ومساء الخير للزميله ابرار المشيفري وايضا الزميل العزيز بدر البلوشي. مساء الخير ابرار.
1: مساء النور ومساء المحبه، مساء السعاده اكيد لك عيد ولبدر ولكل من يسمعنا الحين على 97.5 في مسقط والباطنه و 98.5 في الظفار. اكيد عيد، على فكره اني قبل شوي شفت بوست يقولون الخريف بادي يعني بشكل مبكر.
0: جميل.
1: شفت الضباب
0: في اماكن معينه مثلا هناك في المحافظه؟
1: والله ما شيكت، شفت الانستغرام وسويت لايك بدون ما اقرا الكابشن.
0: يا سلام. المهم انه
1: المهم بادي وحسيت وانا اتشوف كذي يعني براد من تليفون يطلع.
0: هذه الأخبار الحلوة.
1: أي والله.
0: أبرار أكيد إحنا يعني بالمناسبة إحنا نقول، حتى أنا وأنوار كنا نقول ونفس الشيء مع بعض، يعني كنا نقول إنه شهر 6 يدخل علينا خلاص، إحنا هناك تفكيرنا في ظفار،
1: صوب ظفار خلاص، صوب التفكير والقلب هناك مع ظفار وأهل ظفار وجبال ظفار والريف والسهول. أكيد.
0: وإن شاء الله تعالى نتمنى لكم أيضا مستمعين الكرام متابعة شيقة معنا في برنامج تو الناس. إحنا معاكم لثلاث ساعات إن شاء الله تعالى، من الآن من الساعة 5 لين 8 المساء. وأكيد فقرتنا المنوعة اليومية والأسبوعية مستمعينا اللي راح ترافقكم إن شاء الله، وأيضا الضيوف اللي راح يكونوا معنا على طاولة برنامج تو الناس واستوديو إذاعة الشبيبة. ونرحب أكيد بكل من يتابعنا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة هناك في اليوتيوب وفي منصات إكس.
1: أكيد أبرار يعني تحياتنا حق اللي يتابعنا وشاهدنا يعني في المرئيات، وأيضا يعني الحين الثلاثاء خلاص باقي، أنا ما أعرف هل ليش أنا أشوف الأسبوع سريع؟ يعني ما استوعبت، قلت الثلاثاء الحين معقولة؟
0: لا أنا جالس أشوف إن الأحد يعني مثل الخميس، فثلاثة هي عاد قصر يعني توصلنا إلى الخميس،
1: يعني باقي يوم الجسر. أوكي الجسر بدأ يقل. عيد
0: اليوم ما هنا اللي
1: تتنازع،
0: اللي عارض
1: ما حد اليوم عيد بيكون مرتاح ومستانس. ليش؟ لأنه ما حد بيعارضك.
0: تحية لكم مستمعي الكرام، وأكيد تحية لزميلتنا أنوار العلوي. زين أبرار، طبعا هم طبعا بالنسبه للاجواء يعني نوعا ما في حراره.
1: ايوه،
0: ودائما احنا نحذر، وهيئه الطيران المدني تحذر اكيد من حراره الجو المرتفعه، سواء كان قايدي المركبات او سواء كان ايضا حتى احنا بالنسبه لي ايضا حتى بالنسبه للادوات الكهربائيه في المنزل وكذا.
1: أيوة.
0: كيف يتم التعامل معها وكذا؟
1: اكيد يعني كل شيء الادوات الكهربائيه، اي شيء قابل للاشتعال، كيف ممكن نحن الحين نتعامل معها نتفادى يعني الحرائق وهذه الامور. وفي بعد شفت انا في كذلك في منصات السوشيال ميديا، شفت في ناس جالسين يطالبون انه يقل يعني يقللون عدد ساعات الدوام. ليش؟ بسبب درجات الحراره. لكن السؤال الحين، ما الاغلبيه فينا نحن اصلا وين يداوم؟ في مكتب.
0: ايوه،
1: مكيف بارد
0: في مكان تبريد.
1: يعني اذا ينعل الباركينات يمكن مال بالكثير ثلاث دقائق شويه ضربك الشمس.
0: ايوه،
1: بحيث ترجع تبرد. ما أدري ليش يعني هذه المطالبات.
0: لا ما يحتاج. وبعدين في بعض الأعمال فيهن أونلاين، يعني
1: صار أونلاين أصلا. أيوة. صار في مرونة أكثر،
0: فالأمور كلها عادة تمام الحمد لله. أيوة. وخلاص عاد مجرد ما تتذكر أنه احنا داخلين على موسم الخريف إن شاء الله.
1: أيوة.
0: وتتذكر ظفار خلاص يلا استعد. إذن مستمعي الكرام أيضا رحب، هذه تحية مسائية للي يتابعون على منصات التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بحور، وأهلا أبو أكرم، ونمسي عليك بالخير البهجة خليفة عبيد، محمد العمراني من تونس، أهلا وسهلا حياكم الله. وأيضا لي أنا زين لو تعطينا اسمك على أساس أن احنا كذا نرحب بكم. مريم راشد من الإمارات، أهلا وسهلا. ومحمد الدغيش يقول أنا من قلب الصحراء، نسلم عليكم. سلم علينا محمد الدغيش.
1: تحية أكيد للي يعني يعطيكم العافية، للي يشتغل هو في الصحراء وفي أماكن بعيدة عن بيوتهم. أيضا تحياتنا لسعد وأيضا لشيماء، وشيماء تقولكم وتقول لكل من يستمع لتو الناس مساء الخير ومسائك سعادة يا شيماء.
0: مساكم خير مستمعين الكرام، وين ما كانت مشاويركم المسائية هل هالله، واللي طالعين الحين أكيد من الدمامات ورايحين البيت، والبعض طبعا طالع من البيت رايح يقضي مشاويره المسائية. في مشاوير مسائية أكيد
1: طبعا أبرار. طبعا أكيد،
0: يعني ما نقول إنه صيف وما في مكان إحنا نطلع فيه وكذا.
1: أوكي نحن متعودين مول عمان صبح وليل زحمة،
0: بالنسبة للمراكز التجارية والمولات صحيح مثل ما قلت،
1: بس الحين المولات الثانية صار أكثر شيء نفس الشيء يعني زحمة.
0: صح،
1: لأن الناس هين صارت تطلع، ما تبي تطلع يعني أماكن مثلا لو كافيهات وداخل الكافيهات، بس يعني تبي تقعد في المراكز التجارية
0: بالضبط،
1: حيث أنها تستبرد بأكثر يعني أكبر عدد ممكن.
0: الله يا البراد.
1: عاد على طار البراد أنا ضحكت في نكتة عيد هي. يقول
0: اللي هي؟
1: الود ودي إني تعرف هاي الثلاجة اللي تشيل الدياي المجمدة يقول ودي إني هناك أعيش
0: الفريزر
1: فصل أي فصل الصيف الود ودي أعيش في ثلاجة التبريد دياي عاد ما كذي قلنا إحنا مستحرين
0: يا مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخي أمجد الهناين رحب بيك ونمسي عليك بالخير. محمد أيضا راكب أهلا وسهلا. أنتم معنا أي نعم في برنامج دو الناس إذاعة الشبيبة معاكم مشوار 3 ساعات. في ناس عاد يقولوا موضوع الحلقة نريد
1: موضوع الحلقة نقولهم الحولة بعد الفاصل.
0: خلينا
1: تقريبا الأسبوع الماضي نقولهم من أول شيء.
0: خلينا نقولهم بعد الفاصل.
1: نقولهم بعد الفاصل.
0: نروح بعد طبعا نروح لفاصل مستمعين الكرام وإحنا معاكم وفي انتظار تفاعلكم أكيد وتواصلكم معنا على رقم الاتصال على 24990000 وأكيد هناك أيضا اللي مثبتين على الموقع على 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وهناك في محافظة ظفار على 97 على 98.5

0: يا أخي عندي بيسات وأفكر استثمر فيهم بس ما أعرف من وين أبدأ.
1: الحين فرصتك، ليش ما تستثمر في الإصدار الـ11 من الصكوك السيادية المحلية؟ خيار آمن وموثوق وعوايد زينة، والأهم من هذا كله إنها أداة مالية متوافقة تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية.
0: والله هذا اللي أدور عليه، بس ما أخفيك ميزانيتي على قد حالي.
1: الحد الأدنى للاستثمار فيها بـ100 ريال، يعني تقدر تستثمر بالمبلغ اللي يناسب خطتك الاستثمارية.
0: والله حلو، كم العائد ومتى الاكتتاب وكيف؟
1: بخبرك ولا يهمك، معدل الربح 4.2% والاكتتاب من 4 إلى 10 يونيو، وكل التفاصيل متاحة في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. لا تفوت الفرصة واستثمر في مستقبل عمان.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: أسعد الله صباحكم، أسعد الله مساكم.
2: لا هي الظاهر أنا متعودة على برنامج صباح الشبيبة.
1: صباحكم ويسعد مساكم أوقاتكم طول الوقت سواء مساء ولا صباح وأي وقت، فأسعد الله إن شاء الله يا رب كذا أوقاتكم وتكونوا دائما في سعادة، وأكيد مع تو الناس اللي تسمعونا على 97.5 وأكيد تحية لأهالينا في ظفار اللي سمعونا على 98.5 دائما أوقاتهم سعيدة مع تو الناس.
2: مثل ما قلت يا أبرار إنه صباح والمساء وغيره كله يحلى مع تو الناس.
1: أكيد
2: أذكركم مستمعينا إحنا معاكم من الساعة 5 إن شاء الله للساعة 8 وأيضا من الأحد للخميس، واليوم عاد الثلاثاء كلها يومين
1: الحمد لله، كلها يومين وخلاص. صاحب لحظة نسيت الحمد لله أنور ما موجود، لأن أنور كانت بتقول لي أبرار إيش التناقض، توك معي تقولين الأحد نفس الخميس.
2: صحيح
1: الحين كان يغيرت رأيي يا جماعة، بس يظل الخميس غير، يظل وايد غير، يعني
2: أكيد.
1: مميز
2: أكيد.
1: بالوناسة مميز أنك
2: انت

0: السلام لموضوع حلقة اليوم. إيش يقول موضوع حلقتنا اليوم؟
1: إيش يقول؟
0: اليوم شيء في نوع من القرارات يعني اللي نتخذها اللي احنا تربينا عليها.
1: أيوة.
0: ممكن أحيانا نقول أبرار إن البيئة المستمعين الكرام لها دور.
1: صح.
0: التربية لها دور. المجتمع له دور. نقول أحيانا حتى الأسرة لها دور.
1: يعني البيئة بشكل عام.
0: بشكل عام إن نقول احنا في قراراتنا. قراراتنا اللي جالسين نحن يعني نتخذهن في أي مرحلة عمرية كانت أحيانا ترجع للبيئة.
1: أيوة. يعني البيئة هي اللي تأثر في قراراتنا بشكل عام.
0: البيئة اللي تأثر ممكن في قراراتنا بشكل عام.
1: أيوة.
0: وموضوع حلقة اليوم مستمعنا يقول طبعا موضوعنا كل قرار نتخذه يجعلنا نتساءل هل اخترنا بإرادتنا حقا أم إن طفولتنا وتجاربنا ومجتمعنا اختاروه قبلنا. بين الحرية والتأثير يقف الإنسان في منطقة رمادية يصعب تفسيرها. هل قراراتنا نابعة من إرادتنا الحرة أم من الظروف والتربية والمجتمع؟ وممكن نقول يعني نجيب سؤال بصيغة ثانية ومختلفة. لو ولدت في بيئة مختلفة مستمعين الكرام هل تعتقد أنك راح تصبح الشخص نفسه وتتخذ القرارات نفسها؟
1: بالضبط. إذن هذا السؤال حلقتنا لليوم مستمعينا. لو كنت مولود في بيئة غير عن البيئة اللي أنت مولود فيها هل قراراتك راح تكون نفسها هي؟ هل قراراتك أفكارك نشأتك راح تكون نفسها أو لا؟ لأن أكيد نحن يعني عيد ومستمعينا نعرف أن البيئة لها تأثير كبير في قرارات الشخص في تكوين شخصيته يعني شخصية الفرد. فأكيد نحن حابين نعرف مشاركاتكم على 24994 أكيد في انتظار مشاركاتكم.
0: ونقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمس عليكم يا أخواني وعلى برنامجكم الممتع وصراحة في إثارة دائما وأبدا بالمواضيع المختلفة الحياتية أيا كانت منها. يعني يستفاد من أي برنامج أو من أي موضوع يعني تتحدث عنه يا أخواني.
0: يعطيك العافية أخوي سعد. نمسى عليك بالخير وطمنا عنك وعن أهلنا في المصنعة.
2: والله الحمد لله إحنا أمورنا طيبة. طبعا سلامي لك يا عيد وسلامي للأخ أنوار وأيضا للأخت أبرار.
1: مرحبا بك سعد.
2: ولطاقم هذا البرنامج مخرجنا بدر كبدوشي واستاذنا سالم الجساس.
0: يسمعوك
2: حياكم الله يا أخواني.
0: هاي سعد
1: يحييك ويبقيك. سمعت موضوع حلقتنا لليوم؟
2: والله موضوع هذا الموضوع صراحة في نوع من الإثارة وفي نوع من الذكريات الجميلة يعني.
0: يعني في قرارات ها؟
1: تأثرت بسبب البيئة.
0: تذكرتها.
2: والله أول شيء بتكلم أول نقطة عن الطفولة. أعتقد الطفولة لها يعني بالنسبة لسعد.
1: أيوة.
2: طفولتي كانت يعني ممتعة جدا فيها من المواقف الجميلة و. القرارات أنا يعني أشوف في طفولتي يمكن القرارات أشوفها صحيحة لكن لما أعيد للذكريات أقول يا وش بلانا نسوي هذا الشيء. يعني على سبيل المثال إحنا كنا في الصغر عبارة عن جروب.
0: أيوة.
2: جروبنا من نجي من المدارس عقينا الكتب تغدينا من بعد الغداء سيد صوب المزارع.
0: أنزين.
2: يعني الشيء اللي نبغي نسوي له بخطوة. والله اليوم خلاص ما أخذين فكرة اليوم على مزرعة مثلا عيد معنات اليوم اقتحام على مزرعة عيد مزرعة فيها العنبة فيها الليمون فيها الزيتون.
1: هذه ذكريات كل الطيبين سعد.
0: هذه انت أخذنا بالذكريات سعد.
1: أيوة.
0: بس احنا نتكلم عن القرارات هل نعم. كانت بإرادتنا. يعني الحين احنا خلاص وصلنا مثلا لنقول لعمر معين. احنا لما كنا صغار اكيد يعني اكيد من خلال التربيه من خلال المجتمع من خلال البيئه لكن نعم. هل هي نفس القرارات لما كنا احنا صغار وهل
2: لا لا لا لا
0: هل هي نفسها اصبح لما اصبحنا كبار الحين وكذا؟
2: لا والله احنا انا اتكلم يعني اتحدث عن موقف يعني لكن هي القرارات هي تتغير طبعا وقت الطفوله سن معين.
1: أيوة.
2: احنا على فتره النضج سن معين لكن انا اعتقد يعني بمثل هذه الأشياء القرارات أيضا إن كانت خاطئة فإنها تستفاد أيضا وإن هي ما يعني تأخذك دائما الإنسان يعني المتكيف على القرارات أو أي كان يعني يحاول

0: قدر الأمكان القرار اللي اتخذه يكون قرار يعني سليم جدا، يقي نفسه ويقي الشخص الثاني ويقي مجتمع من الإشكاليات. فهنا يعني كل إنسان له قرار، كل إنسان يكون، لكن إحنا دائما وأبدا أن نكون ما بعيدين عن بيئتنا عن مجتمعنا. طبعا يعني هذا الشيء في موضوع القرارات هي صحيح أنها فيها نوع من الحساسية أيضا، ونوع يعني من أيضا مثل ما تقول سلام أنت على قرارك، لكن هناك تبقى عاد الوجهات النظر المختلفة في العقليات. يعني يمكن أنا بتخذ قرار يعني عيد بيوافقني الرأي، لكن أنوار ما بتوافقني الرأي.
1: أيوة بس سعد، يعني أنت لو كنت ما مولود في المصنعة مثلا، مولود في المدينة، نفترض مثلا مولود في مسقط، فهل شخصيتك هي نفسها اللي الحين، يعني شخصية سعد هل هي نفسها بتكون أو لا؟
0: لا هي شوف سبحان الله، يعني احنا لما نقول يعني شخصيتي ما بتكون نفس الشخصيه اللي في، يعني انا الان متعاطي عادي، ممكن اتكيف عن يعني عيشتي وان اكون في مسقط، ممكن لاني انا رابعت، انا سرت، انا جيت، انا تداخلت مع الناس، فاصبح هذا الشيء يعني بالنسبه لسعد، بالنسبه لي يعني ما في اي اشكاليه يعني بتكون في بيئه مختلفه. فهي يعتمد على عطائك انت وعلى عمليه الاستفاده من والى، انت اذا تستفيد من جميع النواحي ايا كنت في صنعها، في السويق، في مسقط، ما بتكون اشكاليه. اما اذا انك متكيف على مكان ما، على ولايتك او على شيء معين، وتمشي في مكان ثاني تحس انها صعوبه، هني اللي بتكون عندك الاشكاليه يعني. ما بتقدر تتاقلم مع الوضع.
1: أكيد وصلت مشاركتك سعد، يعطيك العافية على هذه المداخلة وعلى هذا التعقيب.
0: جزاكم الله خير، وشكرا. جزاكم الله خير يا أخواني، أحسن، تبارك الله.
2: شكرا لك يا سعد. شكرا،
0: في أمان. شكرا بارك الله.
2: مع السلامة. سعد يقول هي نفسها لو كنت مثلا في بيئة، مولود في منطقة معينة،
1: أيوة،
2: هي نفسها حتى لو كنت في مولود في مكان آخر، تبقى تأثير البيئة نفسها يعني
1: ممكن أنا احترم وجهة نظر، لكن بعد نقدر نقول نحن تأثير البيئة مختلف، يعني لها تأثير كبير،
2: يعني من بيئة لبيئة مختلفة طبعا.
1: أكيد من بيئة لبيئة تختلف، يعني مثلا نشوف الشخص اللي مولود مثلا في دولة غربية غير عن شخص مولود يعني في مجتمعنا احنا العماني وكذا،
2: كعادات وتقاليد
1: يعني كعادات كتقاليد كطريقة تفكير في أشياء مثلا ممنوعة، في أشياء مرغوب مثلا مرغوبة ومحللة، فيعني يعتمدوا على حسب البيئة، فأكيد البيئة لها تأثير كبير عيد.
2: أكيد
1: يعني في تشكيل شخصياتنا،
2: وهي أيضا حتى نقول إنه مستمعين الكرام إنه الإنسان أكيد يتأثر يعني بشكل كبير بالثقافة والمحيط، اللي طبعا المحيط الاجتماعي وحتى المعايير السائدة في ذاك المجتمع، حتى نقول لما إنه يعتقد إنه جالس يتصرف بحرية أو استقلالية.
1: أكيد طبعا، وتحية لك يا أبو الريم. أبو الريم يقول إنه هو فعلا يعني يتفق أن التربية البيئة لها دور كبير في تشكيل الشخصية وفي تشكيل القرارات، فيقول أبو الريم أنه هو يعني متأثر كونه مولود في حارة اليمن في إزكي، والحين انتقل لصحار، ففعلا أن البيئة تشكلت.
2: أبو الريم تحية لك يا أبو الريم، وتحية لأهالينا في ولاية إزكي.
1: شكلك تعرفه.
2: وقال لي إزكي وقال لي الحارة، خلاص الحارة اللي أنا انولدت فيها.
1: ايوه عشان كذي، ففعلا حتى مثلا البيئه مثلا البدويه غير عن البيئه الحضريه، غير أكيد عن البيئه الجبليه، اكيد يعني تشكل في شخصيه الانسان
2: بالفعل. اذا ابرار، نعيد ونقول ونكرر في موضوع وسؤال حلقه اليوم، لانه ممكن يكونوا متابعين انضموا لمتابعتنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على اليوتيوب على منصه تيكس، وايضا للي يتابعونا من خلال تردد اذاعه الشبيبه. سؤال حلقة اليوم مستمعي الكرام، هل قراراتنا نابعة من إرادتنا الحرة أم من الظروف والتربية والمجتمع؟
1: أكيد طبعا، فلو كنت أنت مولود في بيئة تختلف عن البيئة اللي أنت مولود فيها، هل تتوقع أن شخصيتك راح تتغير؟ أفكارك راح تتغير؟ هل ممكن تتبنى أفكار مختلفة ما تبنيتها من قبل؟ أو ممكن أنك أنت يعني متربي في بيئة محافظة، لكن مثلا بتعثت في الخارج، درست في الخارج، عشت فترة في الخارج، فهل تأثرت في البيئة اللي أنت درست فيها أو لا؟
2: إذن مستمعي الكرام على 2499000 ونقول السلام عليكم. تو الناس
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عيد.
2: أهلا وسهلا أخوي ياسر.
3: شو أخبارك؟ شو علومك؟ بخير؟
2: الحمد لله رب العالمين، إحنا بخير، طمنا عنك.
3: الله يعطيك الصحة والعافية، الحمد لله نشكر الله.
2: الله يبارك فيك ويسلمك.
1: أهلا يا ياسر، الحمد لله بخير وعافية، أنت شو أخبارك؟
3: عساك طيب، عساك بخير.
1: بخير، دامكم بخير.
3: مفتقدين أنوار، أمس أبرار واليوم أنوار. سبحان الله.
2: يلا موجودين موجودين. الله يحفظكم يا غالي.
3: الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله.
2: نعم، من وين تكلمنا؟ في مسقط ولا بركة؟
3: لا في مسقط، لا والله.
2: بعدك في مسقط؟
3: موجودين. موجودين.
2: يا مرحبا بك، أهلا وسهلا فيك.
3: الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله.
2: هاي أخوي ياسر.
3: والله اليوم اليوم نعاني من هالحرارة يا أخي، من الحر.
2: بعد هي الحرارة، الحرارة في كل مكان، والحمد لله رب العالمين. أهم شيء إنك تستمتع يعني.
1: أهم شيء
2: الرطب
1: أخوي ياسر.
3: زماني بس العواقد ممكن يعني.
2: أيوة ياسر.
3: أقول لك ننتظر إن شاء الله 7 ولا 8 على طول مصر صلالة يعني.
2: رايح هناك.
1: أيوة صوب صلالة. عاد تونا قبل شوية أخوي ياسر يا ابن طاري صلالة، الكل يتري كل صوب صلالة
2: عشان يتبرد.
3: أي نعم أي نعم.
2: يلا إحنا دامنا دخلنا شهر 6 إن شاء الله تعالى، على 21/6 تبدأ أكيد فلكيا، إحنا دخلنا موسم الخريف في محافظة ظفار بإذن الله، وإن شاء الله كلنا رايحين بإذن الله.
3: الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله جميعا إن شاء الله.
2: ياسر سمعت موضوع حلقتنا؟
3: موضوعكم اليوم عن القرارات يعني سابقا، يعني هل يناسبك والله ما يناسبك ولا كيف
2: تخلي. اي نعم، هل قراراتنا نابعة من إرادتنا الحرة أم من الظروف والتربية والمجتمع؟
1: يعني هل البيئة لها دور أم أو لا؟
3: أكيد أكيد أكيد إن البيئة حالها دور كبير يعني.
1: أيوة.
3: في قراراتك يعني. يعني لو نقارن إن إحنا بول يعني اختلاف كلي. يمكن في أشياء تقريبا أنت الحين يعني متلون فيه يعني. ليش أنا خرجت القرار؟ ليش أنا ما سويت كذي؟ ليش ما سويت كذي يعني؟ فهي البيئة يعني، البيئة أكثر شيء يعني.
2: البيئة يعني. وحتى كنا احنا نتكلم ايضا ابرار يعني قبل الاتصال كانت تتكلم على اساس انه احنا ايضا يعني يختلف بين مثلا الغرب والشرق وكيف التربية او المحيط او المجتمع او نقول البيئة بشكل عام، يعني اكيد البيئة هناك تختلف عن البيئة هنا، يعني في المجتمع مثلا الشرقي في المجتمع الغربي.
3: البيئة بشكل سواء في الشرق في الغرب في الجنوب
1: بالضبط.
3: هي البيئة يعني.
2: أيوة. تشكل الشخص يعني نفسه.
1: بس أخوي ياسر أحيانا مثلا أنت تبى تقرر قرار أو تبى تسوي شيء أنت تشوفه صح، بس ممكن تكون خايف من ردة فعل المجتمع، والمجتمع غير متقبل لهذا القرار أو الفكر اللي أنت تبى تسويها.
3: صحيح صحيح، فعلا فعلا فعلا. يعني أقول لك في أشياء نحن اليوم متلومين فيها يعني.
1: من يا ريتنا ما سويناها وليش سويناها؟
3: أيوة ليش سويناها يعني؟ ليش سويناها يعني؟ لو ترجع شوي يعني ها يعني هي كذي يعني، لكن خلاص هذا نصيبك يعني، هذا النصيب هذا حظك يعني من الدنيا يعني.
2: صحيح.
3: الواحد البيئة لها دور كبير كبير صراحة يعني كبير يعني.
1: أكيد. يعطيك العافية أخوي ياسر.
3: الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله، مشكورين على هالبرنامج وعلى ونسمعكم طبعا دائما بشكل يومي يعني.
2: نسعد أكيد بمتابعتكم الغالي.
3: الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله يا رب. أحسنت بارك الله فيك.
2: شكرا يا أخوي ياسر. شكرا شكرا. في أمان الله.
1: طبعا قبل نقول أو نرجع نذكركم موضوع حلقتنا اليوم، في ناس يستفسرون على رقم الاتصال، فرقم الاتصال على 2499-0000. وأكيد تحية للي تابعنا من المدينة المنورة أخوانا في السعودية، فنقولكم أهم شيء فتح الخط، تحطون 00968 فتح الخط، وبعدها على 24994.

المساء عليكم مستمعين الكرام بكل خير وحياكم الله ونرحب بكل من يتابعنا أكيد على منصات التواصل الاجتماعي وأيضا نرحب بكم اللي مثبت على الموجة 97.5 انت تتابع برنامج تو الناس على الشبيبة. وذكركم مستمعين الكرام بموضوع حلقة اليوم، كل قرار نتخذه يعني نتساءل هل اخترنا بإرادتنا حقا أم إن طفولتنا وتجاربنا ومجتمعنا اختاروه قبلنا. فبين الحرية والتأثير مستمعين يقف الإنسان في منطقة رمادية يصعب تفسيرها، ولو ولدت مثلا في بيئة مختلفة تماما هل تعتقد أنك راح تصبح الشخص نفسه وتتخذ القرارات نفسها؟ في انتظاركم وانتظار تفاعلكم.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.
1: رجعنا لكم مستمعين الكرام ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة. احنا معاكم من الساعة 5-8 المساء وأكيد من الأحد للخميس مستمعين، وأيضا رحب لكل من يتابعنا وانضم للمتابعة في مواقع التواصل الاجتماعي على طبعا الخاصة بالشبيبة صوت وصورة هناك في اليوتيوب وأيضا منصة إكس. ونرحب كذلك أيضا مستمعين الكرام باللي طبعا استمعوا لنا عبر ترددات إذاعة شبيبة 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5.
2: أكيد طبعا نذكركم مستمعينا بموضوع حلقتنا لليوم. سؤال حلقتنا لليوم: لو كنت ما مولود بنفس البيئة اللي أنت مولود فيها، هل فعلا شخصيتك راح تكون هي هي ما بتتغير؟ وقراراتك هل فعلا راح تكون هي ولا بتتغير؟ أكيد على 2-4-9-9-4-0 ونقول مساء الخير ونسمع لرأي آخر.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام أحمد، إيش حالك؟
3: حياكم، كيف الحال؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله
2: بخير، دامك بخير.
1: وعليكم السلام يا أحمد،
3: حياك سعيد.
1: كيف أمورك؟
3: أبرار وأنوار يا مرحبا، الحمد لله طيبين، أخباركم؟
1: الله يبارك فيك ويسلمك، الحمد لله.
3: آمين وإياكم يا رب، يا مرحبا فيكم والله.
2: مرحبا بك زود، كيف كان يومك أحمد؟
3: والله الحمد لله يوم طيب، يوم سعيد. قبل شوي أنا يعني كنت راجع من الدوام.
2: الحمد لله. طيب أحمد، أكيد نحن كنا في انتظار رأيك، لأن ما شاء الله عليك لما تقول يعني تجيب كذا آراء عميقة، فتوقع سمعت موضوع حلقتنا لليوم.
3: إيه نعم.
2: فشو رأيك؟
3: والله رأي مثل ما ذكرت، يعني لمحت، ترى في النهاية الإنسان جزء من هذا المجتمع.
2: صحيح.
3: والمجتمع لابد يكون تأثيره على الفرد موجود، بس يختلف التأثير طبعا من شخص لآخر، حسب قناعات الشخص، حسب شخصية الشخص، حسب أيوة. نوع القرار اللي بيتخذه أيضا الشخص.
2: أيوة.
3: فهذا كله يتأثر ويختلف باختلاف المجتمع الموجود في الشخص أو الفرد هذا.
2: أيوة. بس برأيك أحمد، يعني ليش يختلف قرار شخصين عايشين بنفس البيئة أو عايشين بنفس الظروف بس لقاهم كذا شخصياتهم مختلفة؟
3: يعني أنا نعم. ممكن مثلا قرار متخذه على قناعة إنه هذا القرار اللي اتخذته يعني لصالح، وهذا الشيء وثباتي على هذا القرار يمكن نتيجة تجارب معينة مريت فيها.
1: جميل.
3: نتيجة قناعات معينة أنا مقتنع فيها، ويعني وعارف أني لو اتخذت القرار هذا أني بكون ناجح فيه. الشيء الثاني أنه عزيمة الشخص، يعني مثلا يعني في شخص عنده يتخذ قرار وهو يعني قادر انه يعني يتوقع او يتعامل مع النتائج.
2: أيوة.
3: ايا كان. وفي شخص لا، ما يحب يجازف. فالفرق ما بين فرد وفرد، شخص هذا يحب يجرب، يحب يتخذ قرار وعنده القدره تحمل النتائج سواء كانت أيوة. ايجابا او سلبا. وشخص اخر لا، ما عنده المجازفه هذه،
2: يخاف من رفض المجتمع،
3: يساير راي المجتمع.
2: ايوه.
1: زين احمد، لو سالتك مثلا، هل الشخص ايضا بامكانه انه يتحرر مثلا من برمجه الطفوله نقول والعادات؟
3: هي طبعا ممكن. ترى وش اقول لك، يعني يعتمد هذا على الشخص نفسه، على الشخص، شخصيه الشخص نفسه، تجارب الشخص نفسه، مدى قدرته على المجازفه، مدى قدرته على المواجهة. هذه قدرات تختلف ما بين شخص وآخر. في ناس لا، تخاف من مجرد كلمة.
2: صحيح.
3: من
2: صح.
3: المجتمع المحيط. وفي ناس تخاف من نتيجة القرار إيش اللي بيكون. وفي ناس صحيح. لا، عنده القدرة على المواجهة ويمكن تأخذ آراء الناس اللي يتوافق مع آراءها هي، فما
1: بالضبط.
3: تعتمد على رأي الناس. والله إذا أنا الناس هذه لو وافقوني أنا بمشي بالقرار كذا، وإذا ما وافقوني أنا بمشي على هواهم. لا،
1: كلام جميل يا أحمد،
3: يعتمد من شخص إلى آخر.
2: بالضبط، صحيح كلامك أخوي أحمد. يعني أحيانا الواحد تتكون شخصيته طبعا بسبب تأثير البيئة، يكون له أفكار معتقدات بسبب البيئة اللي هو عايش فيها، لكن لما مثلا يطلع خصوصا المغتربين أخوي أحمد والمبتعثين، تلقاهم بعدين تتغير أفكارهم، شخصيتهم تتغير، يتبنون معتقدات أخرى، وهنا اللي يصرع إن بين اللي أرض المجتمع وخلاص أتجاهل المعتقدات اللي تبنيتها، أو أني أثبت على قراري وأثبت على رأيي.
3: بالضبط، يعني كل كلمة تأتي الرياح بما لا تهتهي السفن. يعني أنا بكون في جو وفي مكان إلي قناعاتي وإلي، ولكن المجتمع المحيط يختلف معي كليا. في ناس تساير المجتمع هذا، وفي ناس لا تظل على مبادئها وعلى قيمها وعلى قراراتها وما يهمها رأي الآخرين.
1: مثل ما تفضلت أخوي أحمد.
2: فعلا يعطيك العافيه اخوي احمد،
1: سعيدين بتواصلك.
2: شكرا لك.
3: وبعدين هذا السؤال جميل وحقيقه واجد، يعني ممكن واحد يحلل فيه في اشياء كثيره.
2: فعلا والله
3: كثيره يعني. بارك الله فيك.
1: عشت يا احمد، شكرا جزيلا لك.
3: الله يعطيكم العافيه، بارك الله فيك.
1: في امان الله.
3: الله يسلمك،
1: مع السلامه. وعلى 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا اخي عيسى، كيف حالك؟
4: الحمد لله بخير، كيف حالك؟
1: كيف الصحة إن شاء الله؟ طيب
4: الحمد لله بخير.
1: الله يبارك فيك ويسلمك.
4: الله يبارك فيك، حياك الله عيد.
1: ها، خبرنا عن بدبد وعن أهلنا هناك، وكيف الأجواء؟
4: والله الحمد لله أجواء طيبة.
1: ولا بعدك ما رحت؟
4: وين؟
1: ما رجعت يعني البلد؟
4: والله هناك بلاد باسمك قريب البلد، ترى ما لنا عدة بلاد.
1: ايوه
2: لا يعني
1: نقصد
2: يعني
1: انا يمكن كنت في العمل، يعني مسقط شيء كذا.
2: ايوه
4: مسقط بس العمل ترى العمل خارج يعني بدري، ترى ما ساكن مثل بالناس اسمك عيد.
1: ايوه
4: شايف طريق الاسمنت، كانت رايح الانصب، طريق الانصب رايح
1: معروفه
4: صوب داخليه.
1: ايه
4: قبل تروح لحمص.
1: يلا زين وين ما كنت؟
4: ايوه تعال
1: سعال، هي معروفة.
2: ايوه
1: معروفة.
4: أيوة سعال لايك بدبد،
2: تحياتنا اكيد.
4: سعال كنتين، واحدة في نزوة واحدة في بدبد.
2: ايوه تشابهن الاسماء. طيب اخوي عيسى، أيوة سمعت موضوع حلقتنا لليوم؟
4: والله سمعت اختي ابرار موضوع خصوصا اذا يعني انت مولود في بيئة وعشت في بيئة اخرى. لا
1: ايوه بالنسبة للقرارات مثلا عيسى عنده قرارات، هل تعتقد انت أيوة. عيسى القرارات البيئة احنا طبعا اللي عايشين فيها، لو انتقلت لمكان اخر هل تبقى نفس القرارات
2: او بتتغير يعني هل قراراتنا فعلا نابعة من ارادتنا؟
4: انا من يوم صغير ولدت علي وكنت انا يعني مكان في ذيك الايام ماشي مدارس خاصة
1: زين
4: يعني المكفوفين في سلطنة عمان.
1: نعم
4: فالله يسلمك، انا رحت ادرس مملكة البحرين
1: زين
4: سابقا
1: زين،
4: وعشت على بيئة أهل مملكة البحرين.
1: جميل،
4: يعني هناك العيشة وهذه القرارات اللي كنت أنا يعني غير، اختلفت عن عمان
1: أكيد.
4: حتى لما كنت يعني أول ما تعلمت الصلاة أنا الله سلمك كنت صغيرة أصلي سني
1: ما علي عيسى. أيوة. بهذه أمور إحنا تربينا يعني مثل الصلاة وغيرها. أيوة. هذه خلاص يعني مثل ما نقول إن إحنا على ما تربينا عليه.
2: أيوة يعني عيسى أنت تشوف إن فعلًا البيئة لها تأثير كبير في قراراتنا في تكوين شخصية.
4: أي نعم، بعدين من هناك عرفت الحياة وتعلمت عن الحياة.
1: يا سلام.
4: تكونت شخصيتي من صغري، أنا من أول ما درست أنا تقريبًا قبل الأداء الابتدائية.
1: أيوة.
4: درست في البحرين. فتعلمت الحياة في البحرين، كانت حتى يعني طريقة حياتنا ما مثل عن العادات اللي عندنا في عمان.
1: صحيح.
4: ما عادات تختلف شيء بسيط يعني.
1: يعني احنا ممكن نقول انه عيسى يعني من الاشياء اللي اكتسبها ممكن اللي هي الاعتماد على النفس.
2: بالضبط.
1: يعني احيانا انت لما تكون في غربة
4: وتكون ايوه تعتمد على نفسك كثير واجد.
1: الحمد لله، فالبيئة يعني ايضا هناك
4: يعني
1: لها دور.
4: ما كنت يعني كل شيء يعني لك.
1: بالضبط اخوي عيسى.
4: وتعلمت الحياة كيف وكيف يعني مثل ما اختار الأشياء اللي تناسبك في حياتك.
2: حلو، وبالتالي تقوت شخصيتك أكيد.
4: أيوه يعني كنت بذلك الملابس اللي كنت ألبسها أول في الصغير كنت ألبس ملابس بحرينية.
1: أيوه الله أيوة. تحية
2: أكيد لهذين في البحرين.
4: تخرجت من الإعدادية والثانوية ورجعت سلطنة عمان، تغيرت حياتي، بديت أتمسك بالعادات العمانية.
2: ايوه الحمد طبعا لله. اكيد كلنا واحد
1: اكيد
2: عمان والبحرين
4: احنا كل شيء تغير عندنا.
1: ايوه عادات وتقاليد كلها، ترى احنا تاريخ مشترك عمان ودول الخليج بشكل عام.
4: نعم.
1: الله يحفظك. نعم. يا اخي عيسى شكرا جزيلا لك.
4: سلام كذا الموضوع شدني وعاد حبيت اني اشارك يعني.
1: احنا سعيدين.
2: يعطيك العافيه، شكرا على مشاركتك.
4: لو نقطع لكم كم يوم يعني سبحان الله حيكون في مشاغل او شيء.
1: لا تطول يا عيسى لا تطول.
2: خليك قريب من تو الناس.
1: ايوه لا تطول في الغياب.
4: لا لا تطول الغياب، لكن شويه كان صح يكون عنده ضغوطات في امور العائله في امور البيت
1: في امور.
2: موفق يعني ان شاء الله
1: مثل ما تفضلت يا غالي، مثل ما تفضلت. الله يحفظك يا رب.
4: الله يبارك فيك.
1: شكرا جزيلا. شكرا شكرا. في امان.
4: لكن تاكدوا ان دائما على السمع، دائما يعني حتى اذا ما شاركت اكون دائما على السمع،
2: وهذا الشيء اللي يشرفنا ويسعدنا اكيد انكم دائما على السمع ودائما مثبتين الموجع الشبيبه. شكرا لك عيسى.
1: نعم. عيسى
4: تحيه للنصر جابر دائما اوجه تحيه للنصر جابر قال عيسى دائما اتابعك في ذات الشبيبه.
2: نصر الجابري
1: تحية له أيضا للأخ العزيز نصر. هي هي عارفه
4: نصر الجابري
1: أكيد معروف صديق.
4: أيوة فهو قال لي قال يقول عيسى أنا سمعت الإذاعة دائما جارك.
1: أيوة وسلم سلم علي إذا حصلته. سلم علي عيسى
4: إن شاء الله.
1: الله يحفظك يا رب.
4: تحياتي لك أبرار. أنوار ما موجودة أبرار شكلها اليوم.
2: اليوم ما موجودة بس أنوار بعد تسلم عليكم.
1: عندها هي مهمة عمل وتسلم عليكم أكيد.
4: الله يسلمك
1: بخير. الله يسلمك.
2: شكرا لك يعطيك العافية.
1: الله يحفظك. الله يحفظك.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: تو الناس بدأ المساء يحلى، قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مساء ابنك خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.

0: مساء السعادة مستمعينا، أكيد لكل من مثبت الموج على 97.5 في مسقط والباطنة، وأكيد يسمع في الشبيبة وهو في ظفار على 98.5. ومثل ما عودناكم مستمعينا دائما عندنا هنا في توي الناس نتجول من ولاية لولاية ونتعرف نستذكر كذي مع بعض معلومات عن ولايات سلطنتنا الحبيبة. فاليوم وين الولاية ترى؟ وين عيد؟
1: اليوم كنا رايحين الداخلية مستمعي الكرام في محافظة الداخلية ولاياتها، أكيد يعني احنا نبدأ نقول من بدءا من بد واحنا رايحين
0: نزوة
1: عددي لياهم أبرار.
0: أوكي. لا اختبار،
1: خلينا واحنا طالعين من مسقط.
0: انزين
1: خلينا احنا طالعين من مسقط.
0: بقول شوف انا ماني بنت البطن ما بيبين لك بالترتيب، ايش رايك؟
1: يلا ماشي مشكلة، انا راح اكون معك. يلا
0: انزين بد نزوة. اوكي بد نزوة. سمائل وبهلة.
1: ايوه
0: وفنجة. فنجة لا قلنا
1: لا اللي هي بدبد طبعا، في فنجة في بدبد.
0: ايوه ايوه
1: سمائل
0: وازكي.
1: ازكي
0: خمسة.
1: منح.
0: ايوه صح منح وادم والحمرة.
1: بهلة
0: قلتني بهلة قلتني.
1: ولاية الجبل الاخضر.
0: هي نية. اوكي ولاية الجبل الاخضر.
1: ولاية الجبل الاخضر
0: يعني تقريبا 8-9 ولايات.
1: خلينا نقول احسن ندخل في ها
0: احسن ندخل في موضوع عن يجيب العيد اكثر
1: في معلوماتنا. اذا هذه مستمعينا الكرام، اليوم رايحين ناخذكم في جوله الى محافظه الداخليه. هذه الولايه ايش فيها من خلالكم انتم في فقره ولايه وحكايه. مستمعينا بامكانكم انكم يا اما انكم تتواصلوا معنا طبعا من خلال 24990000 اللي يعرف الولايه وحاب يشاركنا ايضا في موضوع الحلقه يكلمنا طبعا ونسمع صوته، واحنا نسعد اكيد بيسمع اصواتكم. واللي حاب أيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة الشبيبة سواء كان على اليوتيوب أو في منصة إكس وأيضا في مواقع التواصل الاجتماعي.
0: أكيد ومثل ما ذكرنا هي في محافظة الداخلية، في قلب محافظة الداخلية وعلى بعد مسافة قصيرة من نزوة. فيا ترى هي يعني أي ولاية؟ تستقر ولاية عرفت منذ القدم بأنها محطة للاستقرار الإنساني، حيث اجتمعت خصوبة الأرض مع وفرة المياه فازدهرت الزراعة ونشأت الحارات والأسواق وتعاقبت عليها الأجيال وهي تحافظ على هويتها العريقة.
1: وتشير الشواهد مستمعي الكرام الأثرية إلى أن هذه المنطقة أو هذه الولاية كانت مأهولة منذ آلاف السنين، إذ عثر فيها على مدافن وأثار تعود إلى حضارات قديمة، ما يجعلها واحدة من المواقع التي توثق بدايات الاستيطان البشري في عمان، وتحمل بين تضاريسها صفحات من التاريخ ولا تزال حاضرة حتى يومنا هذا.
0: ومن بين نخيلها وأفلاجها مستمعينا تشكلت حياة اجتماعية متكاملة، اعتمد أهلها على الزراعة وتربية المواشي والتجارة، فكانت الواحة مصدرا للحياة وكانت الأفلاج شريانا يغذي الأرض والناس في مشهد يعكس عبقرية الإنسان العماني في استثمار البيئة المحيطة به.
1: أما حاراتها القديمة فلم تكن مجرد مساكن بل مجتمعات متكاملة بأزقتها الضيقة وأبوابها الخشبية ومساجدها ومجالسها، لتبقى شاهدا على أسلوب الحياة العمانية التقليدية اللي امتزج أكيد مستمعين الكرام فيها الأمن بالتكافل الاجتماعي.
0: وإذا كان لكل ولاية أثر يدل عليها فإن أثر هذه الولاية لا يأتي من حصن واحد أو سوق عابر، بل من حارة كاملة بقيت شاهدة على شكل الحياة العمانية القديمة. حارة لم تكن بيوتا متجاورة فحسب، بل ذاكرة عمرانية واجتماعية متكاملة تمهد لمن يعرفها أن يقترب من اسم الولاية. أوكي يعني هذه إن نحن قربناكم عشان تقولون اسم الولاية.
1: خلينا نقول عادي الحارة اللي موجودة والمشهورة في هذه الولاية.
0: إيش هي الحارة؟ قول لهم.
1: هي حارة البلاد. حارة البلاد. صار فيها طبعا في شهر رمضان الماضي في مسلسل القافر.
0: تغريبة القافر
1: اللي هي طبعا للرواي دكتور القاسمي.
0: أيوة.
1: تحية له. هذا المسلسل طبعا تم تجزيل الشخصيات، أو نقول إنه مثلا تم هو موقع للمسلسل مسلسل القافر.
0: صحيح. وأيضا في ناس يقولون بهلة بس ما بهلة، لأن
1: في ناس
0: ما ذكرنا
1: يقولوا نزوة اللي أم أواب وزين الرحابيك. أيوة. والمساء عليك بالخير. طبعا هي من السودان ولكن أعتقد في سلطنة عمان موجودة. تقول ولاية نزوة. لا يا أم أواب ما هي حور. تقول منح.
0: قربت من نزوة.
1: العهود قالت نزوة بعدين قالت منح. هنشوف إذا احنا بعدنا في الجزء الثاني نقول
0: أيوة. وأبو فهد قال ولاية بهلة بس ما بهلة لأن قلنا إحنا حارة قديمة اسمها حارة البلد، وبعد في متحف وايد شهير ما بقول اسم المتحف،
1: إذا قلنا المتحف خلاص
0: بيعرفونه. أيه
1: فضل إنما
0: أحدث متحف يلا. فيعني كيف بتعرفونه.
1: وعلي وهنا أميرة أيضا تقول ولاية أدم. إذن مستمعي الكرام قلنا فيها حارة البلاد، حارة البلاد اللي تم فيها تمثيل مسلسل القافر.
0: القافر
1: نعم.
0: وأيضا سعد يقول سعد إيش يقول؟ يقول بركة الموز.
1: بركة الموز
0: أيوة. وأما أبو الريم يقول ولاية منح.
1: بركة الموز يعني تابعة لولاية نزوة؟ لا اليوم ما أعتقد ولاية نزوة، لأن إحنا ولاية نزوة تحدثنا عنها.
0: أيوة
1: وهذه
0: قريبة من نزوة.
1: أيوة. فأيضا تحية لكم مستمعي الكرام واللي تابعون على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة هناك على اليوتيوب وعلى منصة إكس، وأيضا في انتظاركم على 24990000. ومصرين بعدهم يقولوا، البعض يقول نزوة والبعض يقول منح والبعض يقول بهلة والبعض يقول أدم. خلونا نشوف ونتابع معاكم إن شاء الله تعالى لما نكون في الجزء الثاني من فقرتنا ولاية وحكاية.
0: أكيد إن شاء الله. وأيضا بعد نذكركم موضوع حلقتنا لليوم، كل قرار نتخذه يخلينا نتساءل هل اخترناه بإرادتنا حقا أم أن طفولتنا وتجاربنا ومجتمعنا اختاروا قبلنا.
1: سعد يقول لي اختب الكلام وقول يا أخي منح ترى. ما نعرف يا سعد، خلينا بس متابعين، خليكم متابعين معنا.
0: على فكرة أنا حسيت سعد يعرف الجواب بس لكذا قال بركة الموز.
1: إذا ومن يقول هنا أيضا في رسالة خلال مواقع التواصل الاجتماعي إذاعة الشبيبة، حور تقول حارة البلاد، طبعا هذه جابة معلومة إنه حارة البلاد في منح حتى الفرقة اللي بالعرس أنا أعرفهن شخصيا. طبعا في من خلال الأدوار
0: أيوة.
1: والمشاهد اللي صارت في مسلسل القافر تقول إنه حور تعرفهم،
0: فيعني عرفوها. وحتى هنا مشاركة من أسمى سيف تقول أيوة. من قلتي متحف يعني ولاية منح. الحمد لله أنوار لو هني كانت بتنازعني بتقول أبرا ليش قلت متحف.
1: على فكرة احنا قلنا حتى بالنسبة للمسلسلات هنا أميرة تذكر من خلال طبعا الحديث عن هذا الموضوع، وموضوع احنا المواقع السياحية كنا نتكلم عنها أبرار على أنها أيضا يعني أي مسلسل يتم التمثيل فيه يعني في المواقع استغلال المواقع من كل الولايات
0: أيوة،
1: هذا ترويج سياحي للمكان اللي
0: طبعاً فيه. طبعاً
1: يعني
0: طبعاً
1: للولاية نفسها،
0: ترويج مثلاً لحارة البلاد
1: أيوة.
0: ترويج للأماكن المعالم الأثرية الموجودة في عمان
1: صحيح. فزين اللي يروح مثلاً هذه الولاية أكيد يمكن طبعاً أكيد ساكنين هذا المكان وأهالينا في هذه الولاية بإمكانهم طبعاً يأخذوكم إلى هذا المكان وأيضاً أخذ جولة، وطبعاً ممكن تتذكروا من خلالها مسلسل القافر. حور تقول كان مسلسل جميل جدا أيوة، بس للأسف الحلقة الأخيرة ما شفتها.
0: تقدرين تشوفينه موجود أتوقع في اليوتيوب،
1: في اليوتيوب منصة عين،
0: في منصة عين أكيد
1: وزارة
0: موجودة.
1: الإعلام هي نعم وزارة أيوة. الإعلام موجودة في منصة عين، بإمكانك تتابعيها يا حور المسلسل أو الحلقة الأخيرة أو ممكن مقطع من المسلسل أكيد ممكن.
0: ولساعد أيضا على نجاح مسلسل تغريبة القافر مستمعين اللي قرأ رواية تغريبة القافر للدكتور زهران القاسمي وأيضا اللي سمع الكتاب صوتيا هنا ياه فضول يشوف المسلسل. في ناس شافوا المسلسل فياهم فضول يقرون الكتاب ويقرون الرواية، طبعا حازت على جائزة البوكر للرواية العربية. عموما مستمعين نحن نذكركم موضوع حلقتنا اليوم أن كل قرار نحن نتخذه يخلينا نتساءل هل هذا القرار فعلا اخترناه بإرادتنا حقا ولا له تأثير بسبب طفولتنا وتجاربنا ومجتمعنا اختاروه قبلنا. يعني بين الحرية والتأثير يوقف الإنسان في منطقة رمادية يصعب تفسيرها. لو ولدت في بيئة مختلفة تماما هل تعتقد أنك بتكون نفس الشخص اللي الحين أنت فيه ونفس الشخصية، وهل بتتخذ القرارات نفسها أو لا؟
2: متسوي
3: نسمع الماي
2: باي هاي الماي الله يهديه
3: تعال اسمع
2: ما اسمع صوت ماي سالم

0: إذن هذا كان مقطع من مسلسل القافر. أكيد تابعت المسلسل كامل.
1: بصراحة مسلسل ما شفته، قريت الرواية وسمعت الرواية.
0: واللي فعلا مثل ما تفضلتي
1: بس يقرأ
0: يعني الرواية هم
1: أي فضول
0: أيوة. إنه يتابع المسلسل.
1: بس أنا حاطة ضمن اللستة لأن أنا أسوي لستة وغالبا أساس المسلسلات اللي أشوفها
0: تتابعيهم مرة ثانية
1: اللي أبغى أشوفهم. فيعني كل مرة أختار مسلسل، فللحين بعد ما يدور
0: بعد ما يدور القافر
1: لكن فعلا يعني وأنا أشوف الحين هذا المشهد ذكرت كذي، استرجعت بعض الأشياء الموجودة في الرواية، حتى لما سالم كبر استعانوا فيه لما جفت الأرض أن يروح يتأكد وين الماي بالضبط ويسمع الصخرة ويتأكد وين الماي، فكان أهل الحارة يستعينون فيه.
0: أكيد، وهذه تحية أكيد لكل فريق العمل في مسلسل القافر. إذن مستمعي الكرام، احنا في فقرتنا ولاية وحكاية تحدثنا عن الجزء الأول من هذه الولاية وقلنا بعض المعلومات منها، والبعض طبعا شاركنا وما زالوا الأغلب مصرين على أنها ولاية منح.
1: فعلا صار الأغلب ولاية منح
0: وأصبحت مشهورة، يعني هذه الحارة اللي هي حارة البلاد
1: أيوة
0: مشهورة كثير. هي كانت شهرتها من قبل وزاد الحين اللي هو
1: ترويج بسبب تغريبة القافر، بس أتوقع
0: بسبب المسلسل مثل ما هذا
1: أيوة المسلسل. بس أنا أتوقع أنه حتى في مسلسلات قبل

0: شاركاتكم على 24990000. هذا رقم الاتصال. وأيضا هناك رسائل طبعا وصلتنا حول موضوع حلقة اليوم. من هذه الرسائل
1: فمن بين الرسائل عيد أبو سامي طبعا تحية له من مملكة المغرب، يقول عادة يكون اتخاذ القرار بعد أخذ ورد، ويكون القرار كحل أفضل وصائب. هو صحيح يعني، بس نحن نذكركم أكثر إنه لو أنت أصلا مولود في بيئة مختلفة، هل فعلا شخصيتك قراراتك راح تكون نفسها ولا بتتغير؟
0: هذه الرسالة أيضا وصلتنا وتقول قراراتي كلها من إرادتي الحرة، وتحمل مسؤوليتي وأخطائي بنفسي. حاولت أن أخذ قرار ضد الظروف مثلا المجتمع اللي فيه. طبعا هي المرسلة الرسالة منية من تونس، ولذلك هي تقول أنها قرارات وتتحملها بنفسها. شكرا لمشاركتك يا منية. وأيضا هذه رسالة وصلتنا وتقول الرسالة يا هلا وغلا، أنا من رأيي طبعا أغلب القرارات تكون نابعة من إرادتنا الداخلية الحرة، ويبقى للمجتمع أكيد تأثيره، ولكن القرار من الشخص بنفسه، لأن المجتمع ما دائما ينصفك، اعتمد على نفسك في كل شيء. طبعا هي يقول احنا اكيد احنا لما كنا في فئه عمريه معينه في قرارات معينه، ولكن احنا لما نكبر اكيد لنا قراراتنا وكذا،
1: القرارات يعني الخاصه،
0: قراراتنا الخاصه.
1: بس حتى لو يعني مثلا اشخاص كبار احيانا يحسبون للمجتمع الف حساب. في ناس لا، مثل ما ذكر ابو علي لما قال ان في شخص مثلا عنده عاده المجازفه، ما بقول انه ما يهتم باراء المجتمع، لكن يتبع كذا تيار الخاص وخط الخاص. في ناس لا، في ناس تضطر انها تساير المجتمع.
0: بالفعل هذه الرسالة طبعا وصلتنا أكيد من الأخت أم عبد الله.
1: تحياتنا لك يا أم عبد الله.
0: تحياتنا لكم أم عبد الله، وأيضا تحياتنا للي يتابعونا على منصات شبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا للي يتابعونا على المنصات المختلفة للتواصل الاجتماعي لإذاعة الشبيبة. حور طبعا بعدها ما زالت في ولاية وحكاية، وتقول عندنا طبعا اللي تكلم عن بركة الموز فيها حارة اسمها حارة سيباني. هذه الحارة فعلا جميلة، وأيضا تم إعادة طبعا شبابها، وأيضا المسؤولين في هذه البلدة أعادوا ترميم هذه الحارة. حلو. وأيضا صار فيها من الكافيهات، وأيضا صار فيها من النزل. أيوة. التراثية، فزرناها يا حور، واللي ما زار حارة سيباني أو حتى حارة البلاد، وأيضا حارة
1: إن شاء الله بنزوري.
0: متى إن شاء الله؟
1: أي وقت البرد الحين. أيوة. ما ينفع عيد أحب نموت حر.
0: لا، بما أنك أنت تدخل أكيد يا أبرار، يعني إحنا لما ندخل في هذه الحارات هي حارات طين، فأكيد من البراد فيه شوية،
1: بس بعد السلة الحين في الصيف
0: يعني حتى نحاول انه
1: لا لا لا لا، وقت الشتاء ان شاء الله كذا على شهر 10 او اخر شهر 9 ان شاء الله صوب بركة الموز
0: باذن الله تعالى. وايضا هنا نمسي على طبعا الاستاذ بندر العسيري من المملكة العربية السعودية، نمسي عليك بالخير، ونمسي على ابو سامي اهلا وسهلا من المغرب. ومعانا ايضا طبعا ام واب، قالت ولاية منح، خلاص غيرت ام واب بعد ما قالت نزوة.
1: هم حسوا مترددين عيد.
0: أيوة، والحين لكل
1: بين نزوة بين منح.
0: أكثر الإجابات طبعا ذكروا لنا هنا ولاية منح، وأيضا هذه من ضمن المشاركات ذكرت لنا عدد الولايات في محافظة الداخلية. شكرا لك يا أميرة.
1: شكرا لك يا أميرة. أيضا سفيان يشاركنا في موضوع حلقتنا اليوم، يقول أفضل شيء اتخاذ القرار بعد التفكير العميق في سلبيات وإيجابيات القرار. فعلا يعني لو مثلا أنت متخذ قرار نوعا ما يختلف عن الأشياء اللي أنت وتربيته عليها، أو مثلا هو ضمن طبعا أكيد ضمن الحدود الإسلامية، ضمن مبادئ المجتمع، لكن يعني مختلف عن البيئة اللي أنت عشت فيها، هنا الواحد لازم يفكر أكثر أن سلبيات وإيجابيات هذا القرار. وبعد أرجع أقول على مشاركة أبو علي أنه ويشوف نفسه هل يتحمل النتائج أو لا. فأكيد مستمعينا طبعا ممكن يختلف قرار شخصين يمرون بنفس الظروف، لكن في شخص يعني اتخذ له خط الخاص واتخذ له تكوين الشخصي. يعني في ناس تأثرت، في ناس بسبب قراءاتها للكتب الكثيرة، مشاهدتها لمقاطع محددة، وأيضا ممكن هي لما كبرت تغربت عاشت في بيئة ثانية فلها تأثير أكيد. فممكن هنا الإنسان يتحرر من برمجة الطفولة والعادات عيد.
0: أكيد.
1: لما يطلع من بيئته يسافر ويشوف الحياة، نقدر نقول إنه نوعا ما يتحرر من برمجة الطفولة.

0: العادات.
1: واحيانا خلينا نقول نرجع نذكر انه ابرار احنا تكلمنا انه ما اعرف يمكن قلنا هذا الكلام تحت الفاصل، ولكن نرجع ونقول انه الشخص ايضا على المكان اللي ينتقل له، طبعا اكيد ممكن يساير المجتمع اللي
0: أيوة.
1: المكان اللي انتقل له يعني ممكن طبعا اكيد يختلف من المكان لمكان اخر، عادات تقاليد وغيرها، لكن انت اكيد متمسك بقيمك. هذه القيم طبعا لا مناص منها، ولكن احنا نتحدث عن انه في اشياء انت ايضا احيانا تكون مجبر انك تواكب هذه البيئه اللي انت انتقلت للعيش فيها او نعم. للسكن فيها.
0: فعلا صحيح كلامك، وايضا
1: وتترك اثر يعني.
0: فعلا صحيح كلامك، وايضا امير البلوشي يقول تجارب الحياه والعمر ايضا له دور في قرارات الشخص. يعني ممكن مثل ما ذكرنا قبل لما كان عمرك عمر العشرين غير لما يصير عمرك ب35 أو مثلاً 40 يتغير أصلاً قراراتك، يتغير الأفكار اللي كنت تتبناها.
1: أكيد. إذن مستمعي الكرام احنا مواصلين معاكم فقراتنا المنوعة ومواصل الحديث عن موضوع حلقة اليوم، وأيضاً في انتظار أكيد تواصلكم، لكن نطلع لفاصل قصير وبعدها إن شاء الله تعالى راجعين مستكملين معاكم برنامج دو الناس، وأكيد إن شاء الله أيضاً في الفقرات القادمة راح يكون معانا ضيف في استوديو إذاعة الشبيبة وبرنامج دو الناس.
2: خليك شبابي. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: المساء عليكم مستمعي الكرام وحياكم الله في برنامج دو الناس على إذاعة الشبيب. احنا مواصلين معاكم فقراتنا أكيد اليومية والأسبوعية. ونرحب أكيد من انضم لمتابعة برنامج دو الناس على منصات الشبيب المرئية على اليوتيوب وأيضا منصة إكس. احنا معاكم من الساعة 5 لين الساعة 8، الحين الساعة 6 في ساعتنا الثانية من البرنامج. وأكيد معانا ضيف في أو على طاولة طبعا أكيد استوديو إذاعة الشبيبة وبرنامج دو الناس. مستمعين الكرام، ضيفنا الأستاذ خالد بن محمد الرواحي، مدير العلاقات العامة بمنصة همم التعليمية. ومثل ما هو معروف مستمعي الكرام، تعد الأكاديميات من المؤسسات التعليمية اللي تسعى إلى رفع المستوى التحصيلي للطلبة من خلال مبادرات تعليمية مبتكرة وداعمة للمسيرة التعليمية. وهذا أكيد تحية مسائية للأستاذ خالد. أستاذ خالد مساء الخير، أهلا بك ببرنامج دو الناس وإذاعة الشبيبة.
1: أهلا أهلا وسهلا الأستاذ عيد، ونرحب بالسادة المستمعين والمشاهدين لأثير إذاعة الشبيبة وبرنامج دو الناس، ونقول لهم مساء جميل كجمال قلوبكم إن شاء الله. وإن شاء الله استضافة وموضوع جميل بصحبة الإعلامي والصديق عيد الخويطري. زمان ما التقينا،
0: ما أقوى على هذه المقدمة أنا.
1: بارك الله فيك.
0: الله يحفظك أخوي خالد، وأكيد إحنا سعيدين بوجودك معنا اليوم في برنامج دو الناس وإذاعة الشبيبة للحديث أكثر عن أكيد إحنا مقبلين الطلبة خلاص بكل ربما هم بدأوا الامتحانات اللي هي نقول المهارات الفردية طلبة الثاني عشر. وإن شاء الله تعالى يوم الخميس بكرة بعد بكرة واليوم
1: لا خلاص
0: اليوم اليوم الأربعاء اليوم الثلاثاء يوم الأربعاء إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله راح يبدأوا طبعا الامتحانات اللي هي الأساسية وكذا.
1: نعم.
0: نقول وكل التوفيق أكيد لطلبة دبلوم التعليم العام. إذا نبدأ مباشرة، إيش هي فكرة الامتحانات المحاكية للامتحان الوزاري وكيف بدأت معكم هذه الفكرة في منصة همم أستاذ خالد؟
1: نعم، الامتحانات المحاكية أتت فكرتها هي التهيئة النفسية والاستعداد الجيد لطلبة دبلوم العام طلبة الثاني عشر والمنتسبين لأكاديمية همم التعليمية. فكرة هذه الامتحانات المحاكية للامتحان الوزاري أن يمتحن الطالب قبل يوم الامتحان الأساسي في المدرسة. إحنا نوفر له بيئة مشابهة مع عديد من الأشياء اللي أنا راح أذكرها إن شاء الله، بيئة مناسبة ومشابهة للامتحان الوزاري بنفس ترتيب وتسلسل ومواصفات ومعايير وأسس الامتحان المحاكي. لماذا هذا الامتحان المحاكي؟ حتى يتهيئ الطالب على ماهية وكيفية ونمط الأسئلة الامتحانية، كيفية إدارة الوقت، أيضا الجانب النفسي، التهيئة النفسية جدا جدا مهمة. جميل. لطلبة الثاني عشر. أضف إلى ذلك أستاذ عيد اللي هو الكثير من طلبة الدبلوم الثاني عشر وخاصة مع بداية الاختبار.
0: نعم.
1: هناك رهبة الاختبار، التوتر، القلق، الخوف، ربما هذه كلها احنا من خلال البرنامج اللي أعديناه من خلال الامتحان المحاكي حاولنا أن نذيب هذه الأشياء جميعها. بتسألني كيف سويتوا هذه الأشياء؟
0: الهدف خالد، نقول الهدف من يعني الأكاديمية ليش سعت لتطبيق هذه المبادرة؟
1: والله هذه المبادرة أتت بناء على رغبة كثير من أولياء الأمور أنه إحنا نريد بمحاكية للامتحان النهائي، نريد نعيش أولادنا وأبنائنا قبل
0: أجواء الامتحانات.
1: أجواء الامتحانات أكيد. وأيضا إلى جانب التهيئة النفسية، وهنا أنا لما أتكلم
0: مهم.
1: لما أتكلم عن التهيئة النفسية، إحنا طلابنا واللي كانوا معانا في الامتحان المحاكي كانت معانا أخصائية نفسية الأستاذة جزاها الله خير الأستاذة منيرة، فأعطت كثير من النصائح ومن التوجيهات للطلبة الحاضرين وحتى لأولياء الأمور فكيفية التعامل الصحيح مع طالب الثاني عشر، كيفية إدارة الوقت، الصعوبات، استمعت للصعوبات والتحديات التي تواجههم، قدمت لهم المقترحات، قدمت لهم الحلول. وبالمناسبة الأخصائية النفسية هي من ضمن طاقم همم وترحب بجميع الاستفسارات وجميع الصعوبات التي تواجه سواء كان أولياء الأمور أو حتى طلبة الثاني عشر. جميل. ونؤكد لهم أن هذه معلوماتهم وصعوباتهم هي تكون سرية تامة سرية. عند الأخصائية النفسية إلى جانب المرشد الأكاديمي أو التوجيه المهني. كان حاضرا معنا الأستاذ سعيد المجيني فقدم أيضا مجموعة من النصائح في كيفية إدارة الوقت وأيضا أستاذ عيد في كيفية خلينا نقول ترتيب الاختيارات ما بعد الامتحانات النهائية في كيفية ترتيب الأولويات خلينا نقول في القبول الموحد, لأن البعض وللأسف الشديد قد تفوته بعض المقاعد الدراسية في الكليات أو الجامعات بسبب سوء الترتيب أو سوء التنظيم.
0: هنا سؤال أستاذ خالد, يعني الأكاديمية قدمت 1000 مقعد مثل ما واضح معي,
1: مقعد مجاني
0: نعم لطلبة الصف الثاني عشر. إيش هي الرسالة اللي تريدوا توصلوها أنتوا إلى يعني من خلال هذا الدعم؟ والله وخصوصا إذا كنا احنا نتكلم عن يعني في أسر معسرة أكيد, يعني من خلال هذا الدعم المجاني الرسالة اللي تريد توصلها.
1: والله الأكاديمية همم التعليمية قدمت كثير من المبادرات المجتمعية ومن ضمنها هذه المبادرة الامتحانات المحاكية, وهي الأكاديمية الأولى في السلطنة التي تقدم 1000 مقعد مجاني لطلبة الثاني عشر. احنا اليوم لما نقدم هذه المبادرة احنا نعرف ان المجتمع محتاج الى مثل هذه المبادرات بعيدا عن المادة وعن الربح وعن ما شابه من تكاليف وأمور أخرى لوجستية وإعداد, هذه كلها فيها تكلفة بالنسبة لإداريي ومعلمي أكاديمية همم, ولكن إحنا سعينا أن تكون هذه المبادرة مجانية لجميع المنتسبي لأكاديمية همم حتى نقلل شيئا من أعباء أو التكاليف على أولياء الأمور وهم في مرحلة جميل. مهمة, وأيضا نحقق أكبر قدر من الفائدة لأبنائنا الطلبة, وهي من ضمن المبادرات الكثيرة التي قدمتها أكاديمية همم. من ضمنها لو بغينا نذكرها يعني إحنا أسر الضمان الاجتماعي, الدخل
0: جميلة المحلول. هذه المبادرات
1: أيضا المسرحين عن عمل يتم احتوائهم بشكل مجاني باختيار عدد من المواد, أيضا معانا معانا المنتسبي للجان الزكاة في ولاية العامرات, في ولاية قريات, في أيضا في ولاية السويق, في ولاية جعلان بني بو حسن, جميعهم هذه إحنا كمنصة أو كأكاديمية همم نقدم لهم الدعم المجاني.
0: جميل. إيش أبرز التحديات اللي تواجهها الأكاديمية؟ وإذا تكلمنا عن التحديات التنظيمية أكيد أستاذ خالد اللي تواجهكم أثناء تنفيذ هذا العدد الكبير من الاختبارات المجانية.
1: أبرز تحدي في واجهته في الامتحان المحاكي هو القاعات الدراسية. أنت لما تتكلم عن 1000 مقعد نعم. أنت محتاج إلى كادر تنظيمي كبير, محتاج إلى قاعة مجهزة تشابه إلى حد كبير القاعة الدراسية أو الصف المدرسي الذي سوف يختبر عليه الطالب أو الطالبة.
0: أكيد.
1: فولله الحمد هذه الصعوبات ذابت وتلاشت ولله الحمد أكيد. بالتعاون مع الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا وبالتحديد كلية الطب في ولاية صحار نفذنا الامتحانات المحاكية الأولى, فلهم منا كل الشكر وكل التقدير على توفيرهم لنا عدد من القاعات. أيضا
0: أكيد يستاهل كل التحية وكل التقدير.
1: نعم فجزاهم الله ألف خير وكان لهم الفضل, ونسأل الله أن تكون أيضا في موازين حسناتهم في هذه المبادرة.
0: أمين.
1: وأيضا جامعة مسقط هنا في محافظة مسقط جزاهم الله خير, الإخوة الإداريين والقائمين على هذه الجامعة وفروا لنا عدد من القاعات, وإلى جانب وفروا لنا بيئة للأمانة بيئة مشابهة للامتحانات المحاكية بشيء جميل ومرتب, فلهم منا أيضا في جامعة مسقط كل الشكر وكل التقدير, واستحملونا واستحملوا طلابنا وزاحمناهم يعني إحنا في فترة من الفترات زاحمناهم, فهم كانوا عندهم أيضا في فترة اختبارات وإحنا زاحمناهم في الامتحانات المحاكية, فلهم منا كل الشكر والتقدير.
0: أكيد
1: هذه من الصعوبات والتحديات والحمد لله رب العالمين أنها ما في عمل ما في صعوبات ما في تحديات، ولكن بالإصرار وبالإرادة نصل إلى الغايات إن شاء الله.
0: أكيد أكاديمية همام وأكيد هذه المؤسسات التعليمية جنبا إلى جنب من أجل الطالب. أكيد أستاذ خالد، إحنا لو نتطرق يعني هذه بالنسبة للاختبارات أستاذ خالد، كيف تسهم في تهيئة الطالب نفسيا ومعرفيا؟
1: الامتحانات المحاكية، سؤال جميل أستاذ عيد. الامتحانات المحاكية هي تقيس مدى معرفة الطالب بالمحتوى المدرسي. أنت اليوم لما يجيك الطالب أو الطالبة ويختبر، خلينا نقول مثلا في مادة اللغة العربية. هو يقف فعليا على جاهزيته للامتحان. فهنا إن كان ثمة قصور في أي جانب من جوانب المادة سوف يقف عليها الطالب من خلال هذا الامتحان المحاكي، وعنده وقت لتصحيح المسار.
0: أكيد.
1: زين. في جانب من الجوانب، في سؤال، في معلومة، في جزئية، إحنا في الامتحانات المحاكية معلمي هذه المواد يكونوا موجودين ومساندين للطلبة. فبإمكان الطالب من حضر الامتحان المحاكي أن يسأل مباشرة المعلم عن أي جزئية صعبة أو غير واضحة أو غير مفهومة. هذا بالنسبة للجانب المعرفي. بالنسبة للجانب النفسي، إزالة التوتر، إزالة الخوف، رهبة الامتحانات، التعود والتهيئة النفسية لخوض هذه الامتحانات مبكرا قبل الاصطدام المباشر مع الورقة الامتحانية الفعلية، إلى جانب جملة من النصائح من ذوي الاختصاص مثل ما أذكرت سلفا، الأخصائية النفسية، المرشد الأكاديمي، أخصائي التوجيه المهني، المعلمون، جميعهم التقوا في هذا الامتحانات المحاكية وأعطوا الكثير من خبراتهم واستمعوا للطلبة للصعوبات التي تواجههم من خلال تنظيمهم للجدول، جدول المذاكرة، الصعوبات، التحديات، الطريقة الصحيحة. اليوم كل الطلبة يذاكروا، خلينا نقول معظم الطلبة هم للمذاكرة مهتمون ويراجعون، ولكن البعض منهم يفتقر إلى أسلوب المذاكرة الصحيح. إحنا اليوم عندنا أخصائيين وعندنا توجيه مهني وعندنا مرشد أكاديمي وعندنا معلمون ذوي خبرة يعطوهم من التوجيهات والنصائح ما تعينهم على المذاكرة، أداء الاختبارات والمذاكرة الصحيحة، إلى جانب الأخصائية النفسية التي أفادت الطلبة وأولياء أمورهم بجملة من النصائح اللي كل من كان موجود استفاد، ولله الحمد.
0: كل التوفيق أكيد لطلبة الدبلوم التعليم العام. أستاذ خالد، تكلمنا عن المبادرات، أنت ذكرتنا تقريبا محافظة مسقط وأيضا محافظة شمال الباطنة وتحديدا ولاية صحار.
1: نعم.
0: في خطة توسعية للأكاديمية؟
1: والله هذه من التحديات والصعوبات اللي كنا نواجهها، أنه كثير من المنتسبين لأكاديمية همم الطلبة أولياء أمور كان يطالبنا أنه إحنا ننفذ هذه الامتحانات المحاكية في أكثر من محافظة وفي أكثر من ولاية، وهذه من أبرز الصعوبات والتحديات. إحنا اليوم لما ننفذ امتحان محاكي أنت محتاج إلى قاعات، محتاج إلى كادر تنظيمي.
0: بالضبط.
1: فولله الحمد إحنا نفذناها هذا الفصل في محافظتين، في شمال الباطنة وفي مسقط، وأيضا من ضمن الخطة المستقبلية إن شاء الله القادمة إنه إحنا راح نتوجه إلى عدد من المحافظات، إضافة إلى هذين المحافظتين نتوجه إلى عدد من المحافظات حتى نخدم شريحة كبيرة من الطلبة وأولياء أمورهم، ونرضي على الأقل من أولياء الأمور يكونوا راضين علينا
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى. أكيد جهودكم مقدرة أستاذ خالد. أكيد مؤخرا شهدنا طبعا انتقال بث سهرات عمان الكبرى للمراحل من الصف الخامس إلى الصف الثاني عشر. نعم. من خلال منصة الانستغرام. نعم. إلى اليوتيوب. نعم. كيف جاءت هذه الفكرة عن انتقالكم من الانستغرام إلى اليوتيوب؟
1: أستاذ عيد سابقا
0: يعني بمعنى أنه إيش الدوافع والأسباب اللي خلتكم أنتوا خلاص تغيروا المسار من الانستغرام؟
1: نعم.
0: إلى قناة.
1: نعم.
0: اليوتيوب.
1: سابقا كان بث المعلمين قبل ليلة الامتحان يعني شروحاتهم عبر منصة الانستغرام.
0: بالضبط.
1: طبعا منصة الانستغرام كل معلم على حسابه الخاص يبدأ بنشر المحتوى أو المراجعة ما قبل ليلة الامتحان.
0: جميل.
1: ويعطيهم خلاصة أو الأشياء المهمة حسب الأسس والمعايير والأهداف للامتحان الوزاري. ويعطيهم الخلاصة المهمة. جميل. هذا كان في السابق، ناهيك عن الأشياء والصعوبات التي كانت في الانستغرام من تقطع البث أحيانا، من جودة الانستغرام مقارنة بجودة اليوتيوب. احنا اليوم لما انتقلنا إلى منصة اليوتيوب، منصة أكاديمية همم أو قناة أكاديمية همم على اليوتيوب، احنا اليوم وفرنا على الطلبة وأولياء أمورهم الرجوع إلى المحتوى التعليمي من الصف الخامس إلى الثاني عشر تحت منصة ومظلة واحدة. أنا اليوم كولي أمر ما أحتاج أني أنا أبحث عن حسابات مختلفة.
0: صحيح، يعني عن اليوتيوب أسهل،
1: وقد يضيع الوظيفة، وقد يضيع علي مثلا جزء من وقت السهرة الفعلية في أني أنا أبحث عن الحساب وأني أنا ما وصلت الحساب. صحيح. وعدم المعرفة بالمعلم الذي يقدم الشرح في تلك الساعة.
0: هيك عن ممكن بعض الحسابات تطلع يعني خاصة وكذا، ويحتاج فعلا يعني البحث عن هذه الحسابات.
1: أيوة. أما منصة اليوتيوب من حيث جودة البث، سرعة الانتشار، سهولة الرجوع إليها في أي وقت، والأهم من ذلك أخي عيد هي مناسبتها ومناسبة مشاهدتها حتى عبر شاشات التلفاز والشاشات الكبيرة. فهذه من أبرز وأهم الإيجابيات بالنسبة لبث اليوتيوب. أنت اليوم تفتح اليوتيوب في شاشة التلفاز.
0: بالضبط.
1: وتشاهد أنت. صحيح. كولي أمر أو طالب، وتشاهد هذا البث وبكل أريحية وبجودة جميلة وجودة كبيرة.
0: هنا سؤال أستاذ خالد، يعني كيف انعكست هذه النقلة على أعداد بالنسبة للمشاهدات والتفاعل، أيضا تفاعل الجمهور وتفاعل أولياء الأمور،
1: آراء الطلبة وأولياء أمورهم جدا جميلة، ويثنوا على هذه النقلة النوعية الجميلة في بثوث الانستغرام. عادة كانت بثوث الانستغرام ربما تفتقد في بعضها إلى عدم وضوح في بعض جزئياتها. اليوم احنا في بثوثنا سهرات عمان الكبرى على اليوتيوب، صحيح هناك جملة من التحديات، هناك طاقم خلف هذه السهرة التي تبث على اليوتيوب.
0: أكيد.
1: وأنت سيد العارفين أستاذ عيد، أنت محتاج إلى طاقم للربط ما بين الشرح، كاميرات وغيرها، أنت وكأنك جالس في استوديو وتقدم سهرة امتحانية، فمحتاج إلى كادر إداري وكادر إعلامي ومونتاج إلى إخراج هذه السهرات حتى تكون بجودة تليق بطلبة عمان من أقصاها إلى أقصاها.
0: أكيد. أنا عندي سؤال هنا أخوي خالد، ولكن خليه من بعد الفترة الدينية لأذان المغرب. مستمعين الكرام، إحنا راح نتوقف معاكم خلال هذا الحوار مع الأستاذ خالد بن محمد الرواحي، مدير العلاقات العامة بأكاديمية همم التعليمية. نطلع للفترة الدينية وإن شاء الله راجع لكم.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي، احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة، اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم، احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: تو الناس بدأ المساء يحلى، قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري.

0: المسا عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله ورحب بكل اكيد من انضم لمتابعه برنامج تو الناس على الشبيبه. احنا معاكم في ساعتنا الثانيه من البرنامج او الساعه الثالثه من البرنامج, واكيد نرحب بضيفنا العزيز الاستاذ خالد بن محمد الرواحي مدير العلاقات العامه باكاديميه همم التعليميه. كنا قبل الفاصل مستمعين الكرام في حوار مع الأستاذ خالد والحديث عن أكثر عن أنه الطلبة, طبعا أكيد طلبة الدبلوم التعليم العام مقبلين على الامتحانات إن شاء الله تعالى, وهم أساسا بدوا في المواد المهارات الفردية إن شاء الله تعالى يوم الخميس اختبار الرياضيات تقريبا.
1: نعم.
0: اختبار مادة الرياضيات, فكل التوفيق لأبنائنا الطلبة أكيد مستمعين الكرام. وأيضا من خلال هذه الأكاديمية أكاديمية همم التعليمية اللي تحرص دائما بتقديم المبادرات لطلبة وكذلك أيضا أولياء الأمور من خلال طبعا تقديم الاختبارات اللي هي نقول المحاكية لامتحانات الوزارة, امتحانات وزارة التعليم. فكنت أسألك أنا خالد, رحب بك مرة ثانية,
1: بارك الله
0: فيك, عليك بالخير.
1: أهلا وسهلا, مساكم الله بالنور
0: وتقبل الله صالح الأعمال,
1: منا ومنكم صالحات الأعمال,
0: آمين يا رب. فكنت أسألك يا خالد قبل أن نطلع للفترة الدينية, من خلال تقديمكم لهذه المبادرات هل لاحظتوا تحسن في ثقة الطلاب بأنفسهم بعد خوضتهم هذه التجربة, وخصوصا لما نتكلم احنا نتكلم عن الامتحانات اللي قدمتوها في أكاديمية في عفوا كلية مسقط أو جامعة مسقط,
1: جامعة مسقط,
0: وأيضا في الكلية
1: الوطنية للعلوم
0: الكلية والتكنولوجيا. الوطنية للعلوم والتكنولوجيا, هل لاحظتوا هذاك التغيير للطالب من خلال دخول الورقة مع يعني تكون ورقة الامتحانية, ونتحدث احنا عن العامل النفسي؟
1: والله ردود طيبة أستاذ عيد, وإحنا عندنا أيضا في مواد فيلمية, لكن أنا يمكن ما رسلت لك المواد الفيلمية عشان أنك تستعرضها أثناء اللقاء. في عندنا مواد في مواد فيلمية وجاهزة للقاءات وانطباعات للطلبة,
0: الحمد لله,
1: وانطباعهم عن هذه الامتحانات المحاكية. الطالب في كل حالة من الأحوال خرج بفائدة كبيرة جدا, الوقوف على المستوى الفعلي في هذه المادة التي قدم فيها الامتحان المحاكي, وقف على أبرز الصعوبات التحديات, تعرف على نمط الأسئلة,
0: جميل,
1: وأيضا الوقت الزمني المفترض أن يقضيه الطالب في كل سؤال. أنت اليوم لما تقدم امتحان, وخاصة خلينا نقول الامتحان في مادة الرياضيات, أنت أحيانا عندك مجموعة كبيرة من الأسئلة, فحتى لا تنصدم أنه والله باقي جزء, يجيك المراقب يقول لك والله باقي من الوقت ربع ساعة.
0: أيوة. وانت ما محضر نفسك أصلا, ما مجهز نفسك أنه تسمع هذه الكلمة,
1: ما مجهز نفسك. أيوة. وتبدأ. أيوة. بحل بسرعة.
0: أيوة.
1: وقد تفقد عدد من الدرجات. كل هذه الأمور وغيرها من الأمور احنا سعينا أنها تكون منظمة ومرتبة عند الطلبة, طلبة أكاديمية همم والحاضرين معنا في الامتحانات المحاكية, أيضا إزالة التوتر, إزالة الخوف, رهبة الامتحان, الطريقة الصحيحة لبدء هذه الامتحانات. ودائما احنا ما نقول لطلابنا ابدأ بالسهل وانتقل من الأسهل,
0: صحيح,
1: إلى الصعب في حل الامتحانات
0: عشان تكسب الوقت,
1: حتى لا تفقد عدد من الدقائق وأنت في حاجة لها ربما عند النهايات. فابدأ دائما بالسهل, وبعد ذلك انتقل إلى الأكثر صعوبة وهكذا, وإن شاء الله أكاديمية أو طلاب أكاديمية همم ولله الحمد طلاب أكاديمية همم المنتسبين لأكاديمية همم,
0: نعم,
1: قدموا هذه الامتحانات وانطباعهم ولله الحمد كان جيدا. أيضا حتى أولياء الأمور كانوا يثنوا ويشيدوا على هذه المبادرة, وطالبوا عدد من أولياء الأمور في عدد من المحافظات أنه إحنا ننفذها عندهم إن شاء الله. وهذا مثل ما ذكرنا إن شاء الله في قادم الوقت راح نسعى إلى الامتداد إن شاء الله في أكثر من ولاية, في أكثر من محافظة
0: بإذن الله تعالى. أستاذ خالد, إيش المشاريع الرقمية الجديدة اللي ممكن تخطط لها الأكاديمية خلال
1: والله دائما أكاديمية همم ما تسعى إلى تقديم الجديد لخدمة أبنائنا الطلبة والتسهيل على أولياء أمورهم. الجديد في أكاديمية همم هو أن تكون هناك منصة متكاملة تكون فيها سهولة الرجوع إلى المعلومة بكل سهولة وبكل يسر، سواء كان لأولياء أمورهم أو حتى لأبنائنا الطلبة. إحنا اليوم في أكاديمية همم في الوقت الحالي بإمكان الطالب الذي ينتسب إلى أكاديمية همم من الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر بإمكانه أن يتواصل مع المعلم في أي جزئية أو سؤال صعب غير واضح أو غير مفهوم
0: في أي وقت،
1: في أي وقت بشكل مباشر،
0: يعني
1: على الواتساب أو حتى على حساباتهم على الإنستغرام، ويتم الرد عليهم بشكل جميل. أيضا إحنا أطلقنا خدمة، هي خدمة باقة النخبة أو الفي آي بي.
0: جميل.
1: وهذه الباقة
0: عنها؟
1: لا ما تكلمنا عنها
0: باقة، انا اقصد ان اقول لك ان تكلمنا عنها زين نتعرف عليها اكثر.
1: ايوه باقة، أيوة. باقة النخبة او باقة الفي اي بي، هذه الباقة من يدخل فيها يكون له معلم مختص يساعده في الأسئلة، في حل التدريبات، في حل الأنشطة، يكون متاح في جميع الأوقات إن شاء الله للإجابة على أسئلة الطالب. إضافة إلى ذلك بإمكانه التواصل بشكل مباشر مع الأخصائي النفسي.
0: جميل.
1: مع المرشد الأكاديمي، مع أخصائي التوجيه المهني، كلهم هؤلاء في خدمة الطالب. وأيضا تقديم له اختبار بعد كل درس، تقديم له اختبار وتدريبات للوقوف على مستواه الحقيقي في ذلك الدرس. إضافة إلى ذلك إرسال تقرير مفصل بالنتيجة الفعلية التي حصل عليها الطالب لولي أمره، حتى يقف الولي الأمر والطالب أيضا على جوانب القوة لتعزيزها وجوانب الضعف لمعالجتها.
0: أكيد أستاذ خالد، اللي هي التغذية الراجعة بالنسبة للطالب. إيش هي رسالتكم الأخيرة اللي تود توجيهها لأبنائنا الطلبة، طلبة الصف الثاني عشر، وهم طبعا خلاص الحين على المقبلين كل الأيام، كل كم يوم إن شاء الله تعالى، ونقول خلاص دخلوا في مرحلة الجد، وأيضا لأولياء الأمور اللي يساندوا أبنائهم خلال هذه المرحلة.
1: أستاذ عيد، أنا أبدأ أولا بتقديم الشكر الجزيل لطاقم إذاعة الشبيبة وبرنامج دو الناس، وجزاكم الله ألف خير، أنتم من الداعمين والمساندين.
0: الله يسعدك.
1: ودائما ما تكونوا مع أبنائنا الطلبة في كل ما يخدمهم ويقدم لهم النفع والفائدة. أيضا أقدم الشكر الجزيل لإداري ومعلمي وإعلامي أكاديمية همم التعليمية بكل طواقمها على ما بذلوه في الفترة الأخيرة من جهد ومواجهة للصعوبات والتحديات وتدليلهم لها، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير. نقول أيضا لطلبة الثاني عشر، أنتم الآن على بعد خطوة أخيرة في هذه المرحلة المهمة. ادخلوا الامتحانات بنفس واثقة، بنفس مطمئنة، بنفس راضية، بنفس متفائلة. ارفعوا سقف طموحاتكم عاليا لخوض هذه الامتحانات التي نسأل الله العلي القدير أن تكون جبرا لقلوبكم، أن تكون اختبارات سهلة بسيطة إن شاء الله تسعدوا بها، وإن شاء الله تنالوا بها درجات عالية، ونشاهدكم إن شاء الله ونسمع عنكم مسامع الخير في البشريات إن شاء الله عند ظهور النسب، وتكون النسب مرتفعة بإذن الله
0: ومبشرة بإذن الله.
1: والفرحة الكبرى للطلبة وأولياء أمورهم، الفرحة المنتظرة هي عند إعلان هذه النتائج القبول الموحد وانتسابهم للكليات والجامعات أو الابتعاث. أقول لأولياء الأمور، لابد لكم من توفير البيئة الصحية السليمة لطالب الثاني عشر الموجود معاك في البيت. أنت اليوم عندك طالب ثاني عشر في البيت، معناته أنت اليوم خلينا نسميها في مرحلة طوارئ إلى انتهاء هذه المرحلة.
0: بالضبط.
1: فمحتاجين أن نوفر البيئة السليمة الصحية، خلينا نسميها، لطالب الثاني عشر حتى تساعده على التركيز وعلى الاستيعاب وعلى قضاء الساعات المحددة للمذاكرة، أن يقضيها الطالب بكل سهولة واستيعاب، بعيدا عن المشتتات أو بعيدا عن الملهيات أو ما يشوه أو يعيق الفهم لدى طالب الثاني عشر. ونقول لهم إن شاء الله نتمنى ونسأل الله وندعوه أن تكون اختبارات سهلة ميسرة لكم إن شاء الله. ارفعوا سقف طموحاتكم عاليا، فنقول إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم
0: نجومي.
1: ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن جد وجد، ومن زرع حصد. كثير من الحكم، كثير من الأبيات الشعرية التي لا يتسع المقال هنا لذكرها، ولكن ما نقوله دائما لطلبة الثاني عشر: أنتم الآن مسؤولون مسؤولية تامة عن قراراتكم. أنتم أمام مرحلة مصيرية تحددون فيها مساركم إن شاء الله. مستقبلكم يتحدد من هذه المرحلة التي نسأل الله أن تكون مرحلة سهلة جميلة. وصدقني أستاذ عيد، احنا مرينا في هذه المرحلة وهي من أجمل المراحل اللي نذكرها، رغم بعض الصعوبات والتحديات، إلا أنها ولله الحمد مرت، ونشتاق للرجوع إليها. فكل الشكر وكل التقدير أخيرا ومجددا لكم أستاذ عيد على هذه الاستضافة، ولكل من استمع إلى أثير إذاعة أو شاهد أنا على الإنستغرام أو منصة أكس أو حتى على اليوتيوب.
0: على اليوتيوب،
1: على اليوتيوب نعم،
0: في بث مباشر حاليا،
1: في بث مباشر. كل من شاهد واستمع إلى هذا البث نقول لهم شكرا لكم وجزاكم الله خير، ونسأل الله أن نكون قدمنا الفائدة أو المعرفة عن أكاديمية همم التعليمية. وإحنا سواء كان من خلال البث أو ما بعد البث، إحنا موجودين ونرحب باستفسار وأسئلتهم، ونقول همم ترقى سلم المجد.
0: الله. إذن مستمعينا، كان معنا طبعا ضيف في برنامج توي الناس الأستاذ خالد بن محمد الرواحي، مدير العلاقات العامة بأكاديمية همم التعليمية. وكل الشكر طبعا للأستاذ خالد، وكل التوفيق أيضا لأبنائنا الطلبة طبعا المتقدمين إن شاء الله تعالى لامتحانات دبلوم التعليم العام. نلتقيكم إن شاء الله مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل، ولكن خلونا نذكركم بسؤال حلقة اليوم: هل قراراتنا نابعة من إرادتنا الحرة أم من الظروف والتربية والمجتمع؟ أكيد احنا في انتظار تواصلكم مستمعي الكرام على رقم التواصل على 24990000. وأيضا خليكم معنا متابعين على طبعا منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا اللي متبتين على الموجة 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، و98.5 هناك في ظفار.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: وخليك شبابي.
1: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم. سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com.

0: 4994-4-0.
1: أكيد مستمعي الكرام في انتظاركم، ونرحب بكل من انضم لمتابعة برنامج تو الناس على الشبيبة. احنا نروح لفقرتنا اللي كنا طبعا قلنا الجزء الأول فيها، اللي هي فقرة ولاية وحكاية. نكمل معاكم مستمعي الكرام ولاية وحكاية، وإحنا عن أي ولاية نتكلم من خلال معلوماتنا.
0: تقريبا الناس عرفت عيد، يعني كلهم يقولون الولاية اللي نحن نقصدها، لكن نحن بعد بنزيدهم،
1: خلينا نعطيهم بعدنا معلومات،
0: بنعطيهم معلومات وبنشوف هل الجميع راح يخمن صح الولاية أو لا. فيقول لكم من أبرز معالم هذه الولاية التاريخية، طبعا مثل ما ذكر عيد، حارة البلاد اللي تعد من أكبر الحارات الأثرية في سلطنة عمان، حيث تضم عشرات البيوت والمساجد والأبراج، وقد شيدت وفق نظام عمراني يعكس مهارة العماني في التخطيط والبناء بما يتناسب مع طبيعة المناخ والحياة الاجتماعية.
1: مستمعينا، كما تحتضن هذه الولاية قلعة الفيقين، اللي طبعا كانت تمثل نقطة دفاع ومراقبة مهمة، إلى جانب مجموعة من الأفلاك التاريخية اللي لا تزال شاهدة على نظام ري استمر لقرون طويلة، وأسهم في استمرار النشاط الزراعي واستقرار أكيد السكان. ولم تقتصر مستمعين الكرام أهمية هذه الولاية على إرث التاريخي، بل أصبحت اليوم وجهة ثقافية وسياحية بارزة بفضل احتضانها متحف عمان عبر الزمان، أكيد اللي يروي قصة عمان منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى النهضة الحديثة، ليجمع الماضي بالحاضر في تجربة معرفية فريدة.
0: يعني متحف عمان عبر الزمان، مستمعين أكيد عرفت الولاية، وطبعا تبقى هذه الولاية مثال أكيد على المكان اللي حافظ على أصالته رغم تعاقب الأزمنة. فكل حجر فيها يحكي قصة، كل حجر من هذه الولاية اللي نحن نتكلم عنها يحكي قصة، وكل فلج من هذه الولاية يروي حكاية، وكل نخلة في هذه الولاية تشهد على تاريخ طويل من العطاء والاستقرار. يا ترى شو هي؟
1: يا ترى إيش هي هذه الولاية؟ وابن عمان يقول هنا طبعا اللي هي ولاية منح، ويقول اللي تم طبعا تصوير فيها مسلسل القافر. عاد أعتقد أنه كل المعلومات واضحة. أيوة. إضافة إلى كذا احنا ذكرنا إلى حارة البلاد، وذكرنا أيضا بعض القرى أو المناطق اللي فيها اللي هي الفيقين، وأيضا ذكرنا أشهر طبعا المتاحف،
0: المتحف
1: وأبرز متحف في سلطنة عمان،
0: فأكيد ولاية منح،
1: متحف عمان عبر الزمان مستمعي الكرام، وهي فعلا ولاية منح. شكرا لي طبعا شاركونا في هذه الفقرة، فقرة ولاية وحكاية، ودائما في فقرتنا هذه مستمعي الكرام هي تطواف لولايات ومحافظات سلطنة عمان.
0: والله ولاية منح، شوف أنا مريت عليها خطافي وخاطري أروح لها، بس للحين ما رحت. يعني المتحف كنا دائما، سبحان الله، المتحف بالتحديد كل ما نبى نروح له يستوي شيء، فما نعرف يعني نروح ولا ما نروح، ما أعرف.
1: ومن أبرز أيضا المعالم طبعا، سعد يضيف معلومة هنا. أيوة. إنه فيها قصر الشموخ. نعم، قصر الشموخ
0: بالضبط.
1: شكرا لك يا سعد، وأكيد إحنا من خلال أو نقول الهدف مستمعي الكرام من خلال هذه الفقرة، فقرة ولاية وحكاية، أكيد لمعلومات طبعا، احنا سواء كنا احنا فريق العمل في تو الناس نذكرها لكم، او حتى المعلومات اللي الاضافيه اللي نتلقاها منكم اكيد على 24990000، او من خلال ايضا مواقع التواصل الاجتماعي.
0: أكيد طبعا، ونذكركم بحلقتنا لليوم، كل قرار نتخذه خلينا نتساءل هل اخترناه فعلا بإرادتنا يعني، ولا طفولتنا وتجاربنا ومجتمعنا هم لهم دور في تكوين شخصياتنا، وهل لو نحن ولدنا في بيئة مختلفة تماما بنكون نفس الشخص اللي نحن عليه، ولا بنكون أشخاص آخرين. أكيد في انتظار مشاركاتكم على 24994-4-0. على فكرة عيد، في دراسة يعني طبعا هذه الدراسة أظهرت أن النشاط العصبي المرتبط بالقرار يبدأ قبل إدراك الشخص الواعي لاتخاذ القرار.
1: نعم.
0: طبعا هذا الشيء اللي فتح نقاش واسع حول مدى حرية الإدارة الإنسانية، بمعنى الإنسان البعض يعتقد أنه هو حر في قراراته، حر في تكوين شخصيته، لكن يقول لك أن هنية في جدل واسع ونقاش واسع حول مدى حرية الإرادة الإنسانية.
1: فعلا، وهناك مراجع علمية أيضا مستمعي الكرام في مجال علم الأعصاب والفلسفة تشير إلى أن قرارات الإنسان أساسا تتأثر يعني بعوامل عصبية ولا واعية، لكنها لا تنفي بالضرورة وجود قدرة على الاختيار والمسؤولية الأخلاقية، بل تدعو إلى فهم أكثر تعقيدا للإرادة الحرة.

0: وأيضا هناك أبحاث مستمعي الكرام, أبحاث عالم الأعصاب روبرت سابولسكي يشوف أنه قرارات الإنسان هي حصيلة تفاعل الجينات والتجارب السابقة والبيئة والهرمونات, والنشاط العصبي أكثر من كونها نابعة من إرادة مستقلة تماما, وهو طرح أثار جدل فلسفي وعلمي واسع.
1: يعني فعلا أن التأثير البيئة لها دور, التجارب السابقة لها دور في تكوين الشخصية, فالواحد ما يغفل ولا يعني يحط في باله أن لا, البيئة مواد تتأثر بشخصية الإنسان. لأن في أيضا نظرية أخرى مستمعين اسمها وهم الإرادة الواعية. فيا ترى شو يعني نظرية وهم الإرادة الواعية لدانيال ويغنر؟ يقول اقترح أن شعورنا بأننا أصحاب القرار قد يكون أحيانا مجرد تفسير يقدم العقل بعد حدوث العمليات الذهنية, ويرى أن الإحساس بسيطرة الواعية قد لا يعكس دائما السبب الحقيقي للسلوك.
0: وأكيد مستمعين هناك أبحاث أيضا في علم النفس الاجتماعي حول تأثير البيئة. أظهرت تجارب عديدة أن الإنسان يتأثر بشكل كبير بالثقافة والمحيط الاجتماعي والمعايير السائدة, حتى عندما يعتقد أنه يتصرف يتصرف بحرية واستقلالية. هذا اللي يفسر مستمعينا كيف يمكن للمجتمع أن يشكل قراراتنا دون وعي كامل منا.
1: بالضبط. وأيضا في مشاركة على موضوع الدراسات اللي نحن ذكرناها, فيقول ماجد الخلاصة القول أن قراراتك هي التي تمتلك أو هي التي تمثلك أنت, وليس ما يمليها عليك محيطك, لأنك أنت من سيعيش تبعاتها وليس هم. يعني بالضبط. فعلا هنا لما نقول نحن بس يعني شوف ماجد, القرارات ممكن هي تمثلنا نحن, لكن بعد نحن بنتأثر في البيئة, بنتأثر باللي يمليه علينا ومحيطنا, لأن في أشياء مثلا نفس ما ذكر حتى مشاركة أحمد لما قال إن في أشياء أنت تباهم لكن ما تقدر بسبب المجتمع,
0: أكيد.
1: فاحتراما أكيد. للمجتمع, احتراما لقرارات المجتمع, يعني أنت بتعمل مثلا حد
0: الأشياء من حيث العادات والتقاليد والقيم,
1: عادات تقاليد القيم, ممكن حتى ما تبتخسر مثلا ناس قريبة منك, أهلك مثلا, فممكن أنت بتضحي مثلاً وبتآثر بسبب المجتمع.
0: إذن هذا موضوع حلقتنا اليوم مستمعي الكرام, القرارات, هل قراراتنا نابعة من إرادتنا الحرة أم من ظروف التربية والمجتمع؟ الروح لفقرتنا على السريع.
1: يلا نروح على السريع.
0: احنا اكيد مستمعي الكرام في انتظار تواصلكم معنا على 24990000, هذا رقم التواصل, ويسمع اصواتكم اكيد, وايضا من خلال مشاركاتكم معنا في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه باذاعه الشبيبه. على السريع,
1: ايش يقول على السريع عندك؟
0: على السريع عجائب وغرائب مستمعينا الكرام, غضب عارم بعد سعي علماء لاصابه البشر بفيروس حساسيه اللحوم.
1: يا ساتر,
0: بعدها يعني احنا ناقصين؟
1: والله ما ناقصين, سدنا الحر.
0: يعني احنا ناقصين يا جماعة الخير بعد في هذا العلماء, يعني فكروا شوية فيها وخلونا مرتاحين, يعني تونا كم سنة ولله الحمد, يعني
1: أيوة 5 سنين 6 سنين
0: الحمد لله. أشعلت دراسة مستمعي الكرام علمية حديثة أعيد تداولها موجة عارمة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن زعم باحثون أن إصابة الناس بفيروس يجعلهم يعانون من حساسية اللحوم يمكن أن يكون أمرا مبررا أخلاقيا.
1: فشو السالفة يا ترى؟ يقولكم نشر الباحثان باركر كروتشفيلد وبليك هيريث من جامعة ويسترن ميشيغان ورقة بحثية مثيرة للجدل عام 2025. طبعا هذه الورقة البحثية مثيرة فعلا وأحدثت جدل واسع بأن المجتمع لديه واجب أخلاقي لنشر القراد المصاب أو القراد المصاب أو المعدل وراثيا لحمل متلازمة الفاغال AGS, وأعيدت تداول هذه الدراسة في الأيام الماضية مما خلق موجة من الردود الغاضبة.
0: وأكيد مستمعينا خلونا نتعرف على متلازمة الفاغال, هي طبعا حالة طبية حقيقية تنتقل إلى البشر عبر لدغات القراد وتؤدي إلى إصابة المصابين بردود فعل تحسسية عند تناول اللحوم الحمراء بما في ذلك لحم البقر ولحم الضأن, إضافة إلى منتجات الألبان وغيرها من المنتجات المشتقة من الثدييات.
1: يعني يا جماعة إذا لا سمح الله صار لنا هذا الفيروس كيف نزل لحم العيد؟ ما حد بيأكل لحم العيد يعني؟
0: عاد هي خلاص يبعدونا عنه, لكن إن شاء الله ما يصير.
1: لا إن شاء الله ما بيصير, لأنه يقولك إن أعراض هذا الفيروس تتراوح بين حالات خفيفة مثل الطفح الجلدي أو آلام المعدة, وحالات شديدة قد تهدد الحياة مثل الحساسية المفرطة أو حيث ينخفض ضغط الدم بشكل مفاجئ ويصبح الشخص غير قادر على التنفس بسبب تورم مجاريه الهوائية.
0: وادعى هيرث طبعا مستمعي الكرام أن تناول اللحوم أمر غير أخلاقي بسبب المعاناة التي تتعرض لها الحيوانات وكذلك الأضرار البيئية اللي طبعا يعتقدان أن صناعة اللحوم تتسبب فيها وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية. وقادلة طبعا قادلة بأن السبب الوحيد اللي يمنع المجتمع حاليا من نشر القراد لإصابة الناس بمتلازمة ألفا قال هو أن العلماء لا يملكون حتى الآن وسيلة سهلة وفعالة لتنفيذ ذلك على نطاق واسع.
1: ورد أحد منتقدي الدراسة قائلا أليس هذا إرهابا بيولوجيا؟ ألا ينبغي أن يلقى بهم في السجن؟ ولم يجري مؤلفا الدراسة أي تجارب طبية أو أبحاث جديدة تدعم مزاعمهما، بل وصفا الورقة بأنها عمل فلسفي يعتمد على الاستدلال الأخلاقي المستند إلى نظريات أخلاقية مختلفة مع افتراض أن تناول اللحوم أمر سيء.
0: النتيجة مستمعينا الرئيسية اللي توصل طبعا إليها أن تشجيع نشر القراد المعدل وراثيا لنقل هذه المتلازمة متلازمة ألفا قال راح يجعل العالم أفضل ويساعد الناس على أن يصبحوا أكثر فضيلة من خلال الامتناع عن تناول اللحوم. كما زعم أن هذه العملية لن تنتهك حقوق أي شخص رغم أنها تقوم على فكرة إصابة السكان عمدا بحالة مرضية قد تكون مهددة للحياة. لا بعد هم يقول لي يبرروا الموقف
1: يقولون ان العالم بيكون افضل. ليش يكون افضل العالم؟
0: احنا يعني كيف يكون افضل وانتم مهدد للحياه مهدده؟
1: ايوه معها. وفعلا اتفق معاهم اللي يقول ان هذا ارهاب بيولوجي، فعلا ارهاب بيولوجي. يعني انتم بتنقلون القراد اللي يحمل هذا الفيروس ليش؟ يعني بالعكس. وبعدين ترى يعني ما ادري ليش على كيفكم انتم تبون تسوون التناول
0: اللحوم. واحد قال كذا نايم صح الصباح قال انا تعال سوي لي دراسه،
1: هي تعال سوي لي دراسه، وقال انه خلاص بنسوي هذه الاشياء. بس لا طبعا الله يبعد عنها وعنكم هذه الأمراض وهذه الأشياء بإذن الله تعالى ما راح يصيبنا شيء إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. مستمعي الكرام ونرجع لي طبعا أكيد لتواصلكم على 24-99-00-00 نقول السلام عليكم. تو الناس
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام
1: ورحمة الله وبركاته. أهلا
2: أستاذ عيد وأبرار.
0: أهلا وسهلا
2: كيف
0: معنا؟ الحمد لله بخير. من معنا؟
1: أنوار.
0: أنوار هذه لا يعني أنوار معقولة تغير خط يعني صوتك اللي كده؟
1: حاولت تغير نبرة صوتها بس أنا عرفت.
0: لا يعني تغيرت صوتها ورجعت لي 10 سنوات وراء أنوار.
1: أيوة صارت طفلة.
0: على فكرة
2: لا إله إلا الله.
0: على فكرة أنوار إنه لما أنا رفعت سماعة التليفون وقبل لا تكوني معانا على الهواء كان على بالي مباشرة إنه أماني متواصلة مع الابتهال.
1: أنا في البداية فكرت إن أماني متصلة
0: يعني
1: فعلا
0: فكرت ابتهال
1: لأن يبتها يا أنوار كذا بصوت طفلة.
2: سبحان الله
0: يعني أنوار طمنين عنك. الحمد لله
1: بخير دامك بخير أنوار. بعد عندك موهبة ثانية يعني تقييد الأصوات وتمثيل الصوتي بتاع كله أنوار.
2: أنوار
1: شوف المواهب
0: أنوار.
2: نعم
0: احنا قبل شوية كنا نتكلم على السريع حول طبعا اللي يقول لك اللي هو العلماء اللي
2: انت تعرف اني انا متصلة بس خصيصا ما هاي علي ما اقول رايي في الموضوع.
0: يلا قولي رايك لانه
1: رايك مهم طبعا.
0: هي بعد لا تصبحين بنتي بدراسة بعد.
1: انوار يسألون عنك الحين قبل شوية مكتوب سلمي على انوار.
2: الله يسلمهم بالخير يا رب.
0: هاي انوار
2: عيد وابرار انا واسمعكم أيوة. ويقولوا في الدراسة 1000 مرة أخلاقيا من أجل إن نحن
0: نكون أكثر هي وأكثر فضيلة
1: أيوة.
2: وأكثر فضيلة أجل يعني تعامل مع الحيوانات بهذه الطريقة من أجل مثلا إن نأكلها. عيال إنك أنت تنشر المرض يعني بطريقة قصرية هذا أخلاقيا عادي؟
1: لا طبعا لا
2: يعني أنا منصدمة حرفياً. والجدال طبيعي في هذا الموضوع جدال طبيعي.
0: فهذه المتلازمة يعني متلازمة ألفا قال اللي هي يقولك حالة طبية حقيقية أيوة. تنشر أو تنتقل للبشر أيوة. عبر لدغات القراد. هم يريدوا لا إحنا يعطونا إياه عشان نتحسس من اللحوم
2: بالضبط.
0: الحمراء ونتحسس من حتى من الألبان.
1: صح أنوار صح مثل ما قالوا إرهاب بيولوجي هذا يعتبر
2: حقيقة حرفياً إرهاب بيولوجي. وبعدين أيوة. نحن قطعة الخليج العربي اللي أصلاً كلنا
1: أقولك
0: معتمد على
1: العمانيين بيعصبون كله للحم لهم العيدين بيروح
2: أعيادنا مناسباتنا حفلاتنا احتفالاتنا
0: أكيد
2: لا حد يعني هو خبر عجيب وغريب يعطيكم العافية ومعلومات جميلة ورائعة أمانة حتى الدراسات اللي ذكرتوها على موضوع اتخاذ القرارات الحياتية
0: موضوع اليوم نبغى نسمع رأيك يا أنوار
1: أيوة.
2: لا خلاص عاد رأي ما لازم تسمعه
1: لا لازم نسمع رأيك لازم
0: أنت الآن كمتصلة وكمستمعة أيضا للبرنامج تو الناس
2: لا الحين مسكتني لازم أن أكون صحيح كمتصلة القرارات حرفيا يعني البيئة جدا تأثر في القرارات ولكن أحيانا مغالطة للأسف الشديد تأثير البيئة يكون أكبر بكثير من تأثير الشخص نفسه في قراراته
0: أكيد.
2: وهذا يعتمد طبعا على هو كيف نشأ هل نشأ على حرية التعبير أو نشأ على تطبيق يعني ما يقوله الآخرون أو الأهالي مثلا فبالتالي لازم يعني إذا كان الإنسان نشأ يعني أحيانا يكون مثلا هذا أفضل طريقة أهلنا ربونا عليها وعلى حسب وجهة نظرهم في الزمن الماضي بالتالي الشخص إذا كان هو من هذا النوع من نشأ في هذا النوع من البيئات بالتالي لابد إنه هو يراجع نفسه ويجلس كذا وقت مع نفسه بحيث إنه يكون عنده الإمكانية إنه يصنع قراراته بروحه مع استشارة اللي هم أخبر منه في الحياة وفي العمر وكل يعني وتجارب الحياة هذه من وجهة نظري
0: أكيد سعيدين بسمع صوتك أنوار وأكيد لمشاركتك في اليوم قلنا زين
1: أن أيوة سمعنا صوتك حلو بس على ذكر أنوار
0: أيوة حلو وكرري هذه الدخلات اللي تدخلي بتغيير الصوت
1: أيوة شو رأيك
0: عشان نتعرف على
1: أنوار أنوار شو رأيك باكر دخلت البرنامج عندك أنتي وتغيرين الصوت
0: خلاص المسلمين عاد عرفوها الحين
2: أيوة ما يصير لازم تكون
0: خلاص
1: كيف تكون مفاجأة خلاص على الأسبوع الجاي ها
2: بإذن الله تعالى والله يوفقكم ان شاء الله يا رب
1: جميعا ان شاء الله
2: وتابعكم الحين مباشره في الراديو
0: سعيدين انوار شكرا جزيلا لك
2: وسلامي لبدر
0: الله يحفظك وهو يسمع
1: لك الله يسلمك
2: الله يحفظك
0: في امان الله في امان الله ها يا أنوار تمام
1: عاد المستمعين من البدايه يسالون انوار فحلو مشاركه انوار
0: اليوم ما علي نذكر بالخير طبعا ابتهال الطفلة ابتهال أيوة اللي أيوة تتواصل ابتهال. معانا في برنامج تو الناس اليوم أنوار بغيت تذكرنا بابتهال
1: الله يسعدك كيف تتصل ابتهال ابتهال أمس اتصلت ولا لا
0: ما اتصلت فخلاص الحين نقول اليوم
1: أنوار بدل ابتهال
0: اليوم وحنا ننتظر بكرة ابتهال إن شاء الله لأن أنوار إن شاء الله طبعا بعد قضاء هذه مهمة العمل أكيد أن بكرة راح تكون أكيد في برنامج تو الناس إذن مستمعي الكرام هذا هو موضوع حلقة اليوم وإحنا متواصلين معاكم في الربع الساعة الأخيرة من البرنامج راح نطلع لفاصل وبعدها راجعين إن شاء الله مستكملين ما تبقى من برنامج تو الناس

0: وبابي الله يرحمه قازم باشا عبد الودود من اكبر عائلات قبرص واذربيجان وكازاخستان. اودي وشي ليه من الناس اقول لهم ايه؟
1: ما انا لو فاهمه حاجه هقول لك بس مش مهم يا اختي مش مهم كل شيء يتحل ان شاء الله. المهم دلوقتي ركزي انت عازمه كبار البلد.
0: انا عامله كل الدعايه الانتخابيه دي لاني مرشحه نفسي في مجلس الشعب على مقعد المعادي يا شكريه. لو عرفوا ان انا جوزي فرحان هيبقى شكلي ايه يا شكريه؟ هيبقى شكلي ايه؟
2: مش هيعرف.
0: لازم يطلعني يا شكريه. لازم يطلعني.
2: انت ايه؟
0: انا

0: الكمبيوتر.
1: انا فعلا ما عنديش كمبيوتر، لكن الفرن ده انا ورثه من المرحوم ابويا.
0: إيه؟
1: المرحوم دادي.
0: اه
1: ودادي وساني على الفرن وقال لي خلي بالك منه ولعينك لما خلف منك واد هجيبه يقعد هنا في الفرن.
0: خلف مني انا؟
1: امال انت اللي هتخلفي مني؟
2: إذن مستمعين الكرام، كان معكم طبعا هذا مشهد من مسرحية طبعا فيها الفنان القدير أحمد بدير وأيضا الفنانة ريهام
3: سعيد
2: اللي هي طبعا اليوم في موضوع آخر أخبار الفن والفنانين. مستمعين، ريهام سعيد تشن هجوم عنيف على منتقدي زوجة خالد سرحان.
3: أكيد، فنشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حساب الخاص في الفيسبوك منشور دفعت فيه عن زوجة الفنان خالد سرحان بعد موجة من التعليقات الساخرة والانتقادات اللي تعرضت لها زوجة الفنان خالد سرحان عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب ظهورها في حفل زفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة.
2: وأكدت مستمعي الكرام الفنانة ريهام سعيد رفضها لما وصفته بحملات التشهير والإساءة اللي طاولت زوجة الفنان، مؤكدة أن التنمر هو سلوك غير إنساني ومخالف للقانون. ووجهت ريهام رسالة حادة لمن وصفتهم بالمتنمرين قائلة: ما هذا الكم من الكلام المكتوب على زوجة خالد سرحان؟ أنتوا هتحرموا الواحد يخرج من بيته؟ ما كل واحد حر في شكله، أنا لو منه أحبس كل واحد كتب حرف.
3: وأكيد أيضا علقت تعليق آخر كذلك أضافت: ده تشهير وتنمر وكل حاجة ضد القانون، والأهم أنه ضد الآدمية والإنسانية، بطلوا تجرحوا الناس اللي كل ذنبها إنها راحت فرح.
2: ظهور زوجة خالد سرحان مستمعي الكرام ثار الجدل على السوشيال ميديا بعد ما طبعا هذا الظهور زوجة الفنان خالد سرحان معه في حفل الزفاف ابنة شقيق الفنان عماد زيادة قد أثار تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تعرضت لسيل من التعليقات الساخرة والتنمر بسبب ملامح وجهها، فيما تداول عدد كبير من المستخدمين صورها على نطاق واسع.
3: وأثار ذلك موجة من الجدل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بضرورة احترام الشخصية للأفراد وعدم إطلاق الأحكام أو التعليقات المسيئة على المظهر الخارجي.
2: ما مخلين الناس في حالها
3: عشان ملامح وجهي، وانتوا تميتوا تنمرون ليش؟ أو يمكن يعني هم يفكرون عيد إنه خلاص زوجة فنان ومشهور مثل خالد سرحان
2: المفروض أنها تكون بشكل معين،
3: لا أنه يحق لهم ينتقدون حتى ملامح اللي هي يعني ما لها أي دخل فيها مثلا، ويتمسخرون، يفكرون أن أي شخص مشهور يعني عادي لنا الأحقية في أننا نتمسخر أو يعني ننتهك مثلا، يعني نتعرض لهم بالتنمر وهذه الأشياء.
2: ودائما نقول إحنا مستمعي الكرام التنمر سلوك غير إنساني وأكيد طبعاً. أنه مخالف للقانون في أي مكان، فهي كذا السوشيال ميديا
3: لها جوانب الإيجابية وجوانب السلبية. حبيت ريهام سعيد أنها فعلا يعني دافعت وشنت الهجوم على منتقدي زوجة خالد سرحان، هذا دليل مثل ما ذكرت هي أني يعني خلونا كذا نكون آدميين، نكون عندنا هذه الإنسانية ونبطل تنمر. يعني أوكي زوجة فنان مشهور، إذن خلاص يحق لنا تنمر؟ لا طبعا
2: أكيد لا،
3: ما يحق لنا تنمر أبدا، سواء كان شخص مشهور ولا غير مشهور. طبعا دائما إحنا وأكيد دائما في الشبيبة دائما نتكلم على موضوع التنمر وأن الواحد لازم يوقف تنمر، يعني إذا الأطفال وصاروا يعرفون أضرار التنمر وهذه الأمور فما بالك بالكبار.
2: إذن هذا موضوعنا مستمعي الكرام في آخر أخبار الفن والفنانين جوسيبين، ريهام سعيد تشن هجوم عنيف على منتقدي زوجة خالد سرحان. على آخر طبعا دقيقة من البرنامج،
3: آخر دقيقة من البرنامج، وأكيد نحن نشكر كل شخص شاركنا وكل شخص اتصل في تو الناس اليوم. إن شاء الله طبعا في انتظار اتصالاتكم الأيام الجاية، وكنا نتكلم عن التكوين الشخصية وهل البيئة لها تأثير، وفعلا يعني وصلنا لآخر شيء إن فعلا القراراتنا تكوين شخصية الإنسان هي حصيلة البيئة، حصيلة العادات والتقاليد، حصيلة التجارب السابقة كذلك. فإذا مستمعين أهم شيء نكون نحن دائما مهما كانت قراراتنا وشخصياتنا نابعة من إرادتنا الحرة أو من الظروف أو التربية أو المجتمع، خلونا دائما نحمل الرسالة العمانية ونحمل هذه القيم العمانية دائما في شخصياتنا.
2: بكل تأكيد مستمعي الكرام، وأيضا لكم الشكر الجزيل لمتابعتكم برنامج سوى الناس، وكل من تابعنا سواء كان على منصات شبيبة في اليوتيوب ومنصة إكس، أو اللي تواصلوا معنا من خلال الاتصال ومن خلال أيضا مواقع التواصل الاجتماعي، واللي استمعوا لبرنامج سوى الناس من خلال الترددات. احنا وصلنا لختام حلقة اليوم، شكرا لك أبرار.
3: شكرا لك عيد.
2: وأيضا الشكر الموصول للعزيز الغالي أخونا بدر البلوشي المخرج المرئي. نلتقيكم إن شاء الله تعالى مستمعين الكرام بكرة في نفس التوقيت
3: من الساعة 5 للساعة 8، فخلكم ثابتين على الشبيبة.
2: في أمان الله.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي، احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم، احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا، وبابا ندخل منه إلى جناتك، ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

Bieber FM. Freilich, heilte.

0: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شغل.

país.

0: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

عيش حياتك. وخليك

ودعني أسافر وحالتي تصعب على الكافر.

أنا النهاردة كان نفسي أقول فيه كلام كتير. راجل حمل على أكتافه عبء الموسيقى العربية طول عمره، في الواقع مش لاقي كلام يعني أقدر أوصفه به. أستاذي الأستاذ محمد عبد الوهاب، هغني اللحن بتاعه فاتت جنبنا اللي كتب كلماته الشاعر الرقيق الأستاذ حسين السيد.